نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترنا لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل. ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية، من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبع وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكون ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أنا كنت نشيطة بتحرك كتير وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايماً اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجات دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.

0: ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
1: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
0: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: غالبا احنا البنات لما بيبقى عندنا مناسبه مهمه بنفتح دولاب اللبس وننزله كله على السرير ونبتدي ندور فيه ونشوف ايه الحلو اللي ينفع نجربه، ايه اللي مش حلو نتخلص منه، حسب بقى ده وسع قدم ما بقاش على الموضه بنتخلص منه ونتحمس ننزل نشتري لبس جديد ندخله لدولابنا. كمان افكارنا محتاجين نعمل فيها كده، من وقت للتاني محتاجين ندعبس وندور فيها ونشوف ايه الافكار القديمه المغلوطه الباليه البايظه نتخلص منها ونرميها وندخل لأذهاننا أفكار جديدة صحيحة مظبوطة نعيش بيها. أناقة مظهرنا مهمة، لكن الأهم بكتير أناقة أفكارنا، ودي بس مجرد فكرة.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حقيقة النسبية اللي الناس بتقولها النهاردة وبتنادي بيها حقيقة هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هي مشكلة الأخلاق. يعني علشان أعرف الصح من الغلط أو أعرف الحقيقة أو أعرف الأخلاق، أنا مش هعرف أقيس لأن ما عنديش أي مقياس، كل شيء نسبي. فدلوقتي هيكون قتل الأطفال ممكن يبقى في حتة تاني كويس، مش حاجة وحشة، أو ممكن أنه يكون القتل أو ممكن يكون أي نوع من أنواع الحاجات اللي بنقول عليها شر هتكون في الحالة دي ما نقدرش نحكم عليها ونقول إن هي شر. معنى الكلام ده إنه وارد جداً إن يكون واحد زي هتلر راجل بريء مفيش أي مشكلة لأنه النسبية ممكن تبرأه. واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن نبرأها هي حضارات كتيرة قوي قامت بأفعال غلط وشر كتير. الخلاصة إنه من غير وجود مقياس ولو كل شيء نسبي يبقى مفيش حاجة اسمها أخلاق، مفيش حاجة اسمها صح وغلط، يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها

0: الإخوة، عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحياً من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: عصف رياح وحل الويل صار مواج وميل الميل
1: ودوا هالمركب فينا
0: طلوع نزول.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: النفسية محتاجة أمان. الأمان واحد من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي كلنا بنعيش ندور عليها. فأوقات بنحط أماننا بالكامل في المادة، وأوقات تانية بنحط أماننا في العلاقات. وتبدأ المشكلة لما نحاول نستمد الأمان من العلاقات بصورة مرضية. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي مليانة بالأمان، فمش هكون خايف إن الطرف التاني يبعد أو يخون أو يغدر، لكن مطمن لأن العلاقة فيها أمان. كمان عايز أقول إنه العلاقات كل ما كان فيها حدود وحدود صحية، كل ما كان عندي قدرة إني أدي مساحة للطرف التاني إنه يخرج للمجتمع ويتعامل ويكون علاقات أوسع وأبعد مننا. لو عرفنا نحط الحدود دي نلاقي علاقاتنا مليانة بالأمان الصحي. عايز أقول كمان إن إحنا أوقات بنحاول نستمد الأمان عن طريق إننا نسيطر على الطرف التاني. وإنت لو بتسيطر عليك في العلاقة بحجة صداقة، بحجة الحب، بحجة إن بيتخاف عليك، أرفض ده، لأن الدافع الخفي هو محاولة استمداد الأمان من وجودك. أرفض إنه يتسيطر عليك. كمان عايز أحكي وأقول إن العلاقات بتؤمن بمبدأ النمو التدريجي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل ما كان في أمان في العلاقة كل ما كان في انفتاح، وكل ما كان في أمان كل ما كان في خطوات لقدام. العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بعيدة عن الاستنزاف وبعيدة عن السيطرة. عيش علاقات صحية هتلاقي أمان حقيقي.
2: الثامن.
3: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها والمحبة هي التي تبني.
4: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
3: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سوا.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية، لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم، وهي من الرب لا مني، أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق. فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب، وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه، إذا أراد فهو لا يخطئ. ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الأول لأن الأسبوع اللي فات أنا ما كنتش موجودة معاكم، فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الأبليكيشن راديو سما، أو كل اللي بيشوفنا من خلال صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزة أفكركم وأفكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد، قالوا عنه حاجات، قالوا عنه نبوات، قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط، ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه، لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب، مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأن هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه إيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيكي أسيس بيتر، أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليدي، أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح؟ قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص، أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم. ليه المسيح شخصية محورية لدرجة أن من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد وأثناء وجوده في الجسد، ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ زي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة، الأقوال منها حقيقي ومنها أنصاف حقائق حتة وحتة لا، ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص، ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس، لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا، منها الصح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنتي كنت بتقولي، لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله، إن يسوع المسيح أسم التاريخ، ما قبل المسيح وما بعد الأمر مختلف. فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه، فنقدر نكون بنفس بنسمع، ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي، فتقدر تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص، فمش غريب إن يكون عليها كلام إيجابي أو سلبي، لكنه الحقيقة هو بيفرض نفسه وبيفرض ذاته على التاريخ وعلى كل العالم.
0: معك حق جدا أسيس بيتر. وبنشوف كمان أنه المسيح الناس اللي اتفقت عليه كتير حتى لو ما اتفقوش على كل حاجة فيه، يعني بمعنى أن الكل يتفق أنه شخصية متميزة في تعليمه، في معجزاته، في أنه بلا خطية، في أنه شخصيته جذبت ناس كتيرة ليه، حتى لو اختلفوا في بعض الحاجات زي ألوهيته أو زي أنه هو المخلص. تعال نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني ايه، يعني ايه المسيح هو المخلص، ويعني ايه المسيح هو في برضو تعبير تاني ملتصق بيه، المخلص والمسيا المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيا المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض، لقبين هما، يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيا يعني بالعبري مسيح، يعني المسيح الممسوح، فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن الشخص اللي بيمسح بزيت، وده بيبقى ممكن يكون الملك، الملك يمسح، الكاهن يمسح، النبي يمسح، هم دول الثلاث أشخاص اللي كلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي، وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه الثلاث وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك، هو ملك الملوك ورب الأرباب، اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس، فقدر أنه يوجد لينا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم، وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي. وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، فهو صوت ربنا لينا. فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله، أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول عليه الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء يأسرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون الثلاث وظائف دول موجودين حاليا بثلاث اشخاص مختلفين، لاني المسيح كفى
1: بالظبط
0: الثلاث وظائف.
1: النهارده مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الانسان وما بين الله، لان ما عندناش غير يسوع المسيح، هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحه وقدر انه يفتح لينا الباب ندخل الى عرش النعمه. رئيس الكهنه ما كانش بيعرف يدخل غير مره واحده وبطقوس كتيره جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالامر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبعا بنتكلم عن مخلص، لكن دخلنا الحتة المسيا المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيا هي المشيح او جاية، الانيسين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد،
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرأ في مزمور 2 تآمر ملوك الأرض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه بكل وضوح. نقرأ في أشعياء 61 روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره. ففي فكرة المسيا الممسوح المنتظر كانت موجودة كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكرة، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيا المنتظر.
1: عندنا آيات كتيرة، يعني ببساطة شديدة لما أندراوس بيكلم سمعان أخوه بيقول وجدنا مسيا، احنا يعني بيكلموا على امر هو عارفه فهمه هو منتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له احنا يعني بننتظر المسيا، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم انه سامرية، يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيا.
0: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيا. هل اتصدموا في ان مش هو ده مواصفات المسيا اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه، ما بين التوقع والانتظار لمسيا بشكل معين، وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم، وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
1: سؤال كبير
0: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معانا وتابعونا، تابعوا صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما. تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه ازاي وهنقسمه قد ايه، وخليكم معانا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، ودي نفسك فرصة تناقش مع نفسك وراجع. راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أسيس بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعضه، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سامرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حنا النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظرة لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحتة دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول إنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنيين التحرير ومستنيين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيح ده شكله ايه؟ محتقر ومرذول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي هيقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية وكل الصورة الجميلة دي، ده اللي كان اليهودي منتظره، وده اللي كان طول الوقت حتى في العهد الجديد هم منتظرين المسيح. لما أندراوس بيكلم سمعان بيقول له وجدنا مسيح، أخيرا هنلاقي حل للأزمة اللي احنا فيها. إيه الأزمة بتاعتهم؟ الإمبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة أرضهم، وكانوا هم عبيد مش أرضهم، كأنهم
1: مسخرين.
2: وفي الوقت ده على فكرة كان وقت قاسي جدا اقتصاديا، كان وقت قاسي جدا، الناس مش لاقيه تاكل، الناس في حاله من التخبط، والوقت ده كان فيه ثورات كتيره جدا بتحصل
1: وهرطقات ظهرت الغنوسيه وظهرت
2: الغنوسيه يمكن بعد كده متاخره شويه، لكنه انا بتكلم في وقت بالظبط صدوقين، وده اللي كان مسيطرين على الهيكل وعلى كل البيع والشراء، وكان فيه فساد في الهيكل، فعلى كل المستويات
1: الدنيا بايزة.
2: فهم منتظرين الملك المنتظر اللي هيجي عشان يضبط الدنيا دي كلها. عايزة تشوفي ده أكتر، أو عايزة تحس بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة، كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني
1: هو ده
2: هو ده. أيوة، كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايزة تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. تقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: بالظبط. أيوة.
2: تجربة على الجبل ده المسيح والشيطان بيجربه،
1: واحنا حطينها في حتة ضيقة، يعني اني صام 40 يوم، فكإنسان بقى ضعيف جسديا، فجه الإبليس يجربه قبل خروجه للخدمة، نقطة من أول السطر، مش ما عندناش أبعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكرة المسيح المنتظر أو توقعات الشعب في التوقيت ده.
2: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجاره دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزه الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين ييجوا، عايزين ورا الحد اللي هياكلهم، لانه فعلا كانت في
1: ازمه اقتصاديه.
2: فهم ده بالنسبه له، انت لو عملت، ان كنت انت ابن الله خلي الحجاره دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجاره دي خبز، فلما تخلي الحجاره دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا سلطان اديها لك، يعني هيكون ليك سطوه وسلطان وقدره. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن،
1: يعني فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
2: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، انت الملائكه هتحملك. صح؟ اه. طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر. هيشوفوا انه نهضه عظيمه تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنه اللي يخلوا الهيكل ده وسيله للكذب الغير صحيح. فتعمل نهضه روحيه، نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شويه اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه، لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس بيسأله أنت الملك، أنت أنت أنت ملك اليهود، أنت أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العلة اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاوية التانية، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي.

0: بوكس كده بيحطوا جوه البوكس بالزبط. هو ده
1: هما بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الأزمة الاقتصادية، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشة الهنية والهيكل اللي شغالة فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيا بمزاجهم عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
0: هقولك على حاجة تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب وحسين
1: اوعي يكون احنا كمان بنفصل
0: احنا
1: نفسه.
0: بنفكر كده، احنا فعلاً. بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس، احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه، يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا، فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايدة لينا. هو بياخدنا في حتة تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي لما هو روحي ابدي. ده الامر الاهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش مباني، مش سلطان. ملكوته قال له وقت ما المحاكمة، مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، اني احنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، ان هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت ما نكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
0: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل، ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص، وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقولك سؤال بعد كومنت هبة.
0: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا، أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا، ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
0: شكرا يا هبة.
1: بتقول كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا، وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور، فليه خلصنا ومن إيه خلصنا؟ يعني هو غفور، فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص، هو يغفر للكل والله أزلي أبدي. وصفة إنه غفور صفة أصيلة فيه، في صفاته الأصيلة، فبدم كده هيغفر للكل، وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
0: خلاص
1: ويغفر لنا، فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يخلصنا ويخلصنا من ايه. ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبة هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي، لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبة، ليه المسيح يكون هو المخلص؟ هل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص؟ فسين من الناس هو المخلص، وصاد هو المخلص، والمسيح هو المخلص، ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت، نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا؟ ولو هو بس، ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده؟
0: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة، اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على الساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص فلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش المسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع لي أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا. وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك على هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده احنا هنقلب
2: ماشي أساس هسألك أقولك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هيبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده علي.
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطيئة, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطيئة. كلنا تحت الخطيئة, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب. في أشعياء أنا الرب وليس غيري مخلص. الرب هتقولي لي طب ده الرب ده الله
1: كنت لسه هقولها
2: أنا قريتك لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكرة لما بنفهم ان الخطية أبعادها ايه, تأثيرها ايه, شكلها ايه, عمل ايه في الانسان, ده اللي يساعدنا ان احنا نفهم انه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا. فعايزة شخص فريد جدا, شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية, لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها انه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة, يا هبة لما انت بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم, انت غفور ورحيم يا رب, كلمة واحدة, مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها, ما كانش فيه سنة. هقولك صح ومش صح, صح ومش صح. ليه؟ لأنه لو هو قال سمحتكم ظهرت هنا إيه؟ محبة الله
1: ورحمته.
2: لكنه في نفس الوقت حصل إيه؟ أنا خبيت أو لغيت عدل الله. وليه إحنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطيه غلط، او احنا شايفين الخطيه مجرد حاجه كده ان واحد كسر قانون او حاجه. الامر اكبر من كده بكتير. الخطيه قوه افسدت الانسان، فعشان تقدري تتعاملي مع القوه دي والقنبله دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبله هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم؟
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع.
2: أيوة
1: فده
2: طبعاً.
1: تصرف خاطئ طبعاً. مننا فلكن
2: بس انت
1: لا طبعا
2: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزه معينه بطريقه مدى خطوره الامر. فالخطيه امر مهم، امر قاسي، امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمرة، الموضوع أكبر من كده كتير. أن في خليقة فسقت حصل لها فساد بسبب الخطية. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطية في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا أنها تعدي، هي كسر القانون، ده حقيقي. فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطية بيقول لي كده، هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد، فجت الخطية عملت إيه؟ كأني بنشن بس مش في الدائرة، بره الدائرة، فحصل إيه؟ أني ما تممتش. كأني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف، إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية فكرة مقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
2: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس، ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مش كلام عن موت جسدي، موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص، لكنه الخطية هي سيد قاسي، يعني بيخليني عبد الخطية، عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل، التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله. وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله أيوة جدا، شوف في غفرانه جدا، نقدر نشوف عدل الله جدا جدا. فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة، اللي هو حبنا مات من أجلنا، المسيح مات من أجلنا على الصليب، فالمحبة واضحة. وحتى غفرانه كان واضح جدا، يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وجوه الغفران محبة. وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين، يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هيبة، ليه يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص؟ فما الدنيا سهلة يعني، خلوها سهلة يعني، ففين عدل الله في الصليب؟
2: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: طبعا.
2: عايز أقولك أنه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم. طبعا
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
2: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ الشخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة، فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة. فالذبيحة دي في حد لازم يموت لان اجرة الخطية موت، فمش انا اللي هموت، مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب، لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه، مبررين. احنا كنا مدانين، احنا كنا مذنبين واحنا كنا مرفوضين، لكنه بدم يسوع المسيح صار لنا تبرير. يعني ايه تبرير؟ يعني ليا قبول، ليا غفران بكل بساطة. ليه؟ طب مين يدفع تمن ده؟ مش انا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لانه الله اتم، الرب يسوع اتم كل مطالب الإلهية في كسر الوصية وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحة دي، ودي كانت ذبيحة كاملة،
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
2: عشان كده احنا النهاردة محدش بيروح الكنيسة معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحة بتاعته، لأن ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة أبدية. ليه نقول أبدية؟ لأن هو الله الغير محدود. فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني أبدي في تأثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الأمر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع، رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بساطته العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأن إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لنا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
2: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا دور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب يا هبة نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي، الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول، وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: هفضل اغني لك على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقة بنتكلم عن قال وعنه المخلص. أخذنا كده بانوراما إني يعني إيه مخلص وإيه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني إيه المسيح اللي هم منتظرينه يخلصهم وفكرة الملك الأرضي اللي هم كانوا منتظرينه، لكن هو كان عنده فكر تاني لملك أبدي سماوي أوسع أشمل، مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا أو محدود لشعب محدد، لا ده كان عنده رؤية لإني لا أنا جاي للعالم أجمع. اتكلمنا كمان عن إزاي الخطية هي اللي خلت الإنسان تحتها مش مضغوط، مش عايش حياة حقيقية مع الله، لكن كان يحتاج إلى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل الأسيس بيتر، المخلص المسيح ايه اللي الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل ذبيحة كاملة لا تحتاج الى ذبائح اخرى، هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطية في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفة كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقايق علشان عايزين زي كونكلوجن ورسالة في الاخر.
2: اتفضل. احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطية، اسألي اي حد هيبقى قادر يشعر بالخطية. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب، ففي شعور بالذنب بيلازمني، فبحاول أني مغلطش، فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل، ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة، فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي، خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي، حساسي بالخزي. مش بس كده، بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة، ما بعرفش، لأن الخطية عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا، فصلتني عن الناس، فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء اسخابوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر، يعني ابتدوا يغطوا نفسهم،
1: محاولاتهم الشخصية
2: محاولات ومحاولات كانت فاشلة. لما نشوف أنه الخطية لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه، فالخطيئة مش بس عملت مسافة بين ربنا، بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس، الخطيئة كمان فصلتني أنا نفسي. يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل، إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطيئة خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب، يتخلص من شعوره بالخزي والعار، يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة، وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة، انك تعمل، انك تهذب نفسك، انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي، انه كل ده مش بيجمل. عارفة كده ميت بتحطي له بيرفيم، بتلبسيه احسن حاجة، مفيش اي حاجة بتعمل، لكنه هو في ايه؟ موت. وده الكتاب كلكم كنا اموات اموات، لانه الخطية هي موت. فكل المحاولات الانسان دي فاشلة، كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have تاخد حاجة. ده نفس العقلية، حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع قاله ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أعمل إيه عشان اخد؟ دي العقلية اللي هي،
1: وحتى سيس بيتر لغاية دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي اصلي كم مرة
2: بالزبط.
1: اصوم قد ايه في السنة، ادي عشور او زكاة قد ايه وصدقة قد ايه، اعول ايتام ومرضى وارامل ومعرفش ايه عشان اعمل، علشان كأني عايز، انا اسفة في الكلمة، أسد عين ربنا
2: بالزبط.
1: إن أنا تمام، أنا كويس جدا،
2: أنا قادر أدفع ثمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان رب يعني بيقول كده ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده فعجبني حد بيقول كده الناس وربنا أو الإله بينهم سلم, هو بيقول بالتشبه, فكل الديانات بتحاول إيه إني أنا تحت خالص
1: وأنا أطلع السلم,
2: بحاول أطلع السلم بحاول أخد درجة, لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة, عملت حاجات وحشة بنزل درجة, فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إنه الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو, لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله, فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد, محدش يقدر يدفع ثمن فاتورة الخطية, لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله, ياما الناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
1: وأخلاقها جميلة
2: لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه, فطول الوقت ماشي بذنبه ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد هي الديناميكية اللي اختارها الرب مش to do عشان to be to do have, لا العكس, to have رقم واحد فتكون to be, تاخد ايه هي النعمة, هي الأمر والخلاص تاخده تهدية, دي عطية الله to have, فتكون ابدل الله فتدو بعد كده تعمل أعمال الله. تعمل أعمال الله, فالمعادلة معكوسة. لو قدرنا نفهم الأمر ده أنه مش بالقدرة بتاعتنا, ليس بالأعمال كي لا يفتخر, بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا حابب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده, في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح, مش بحد تاني, الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه, فأنا بقول كده إنه هو بررني, بررني يعني خلاني في حالة, بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول, بدل ما كنت في حالة إني عليا مديونية بقيت مخلص, بقيت مليان بالحب والغفران, قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله, من زاوية الله, التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
1: مجانا,
2: هدية, هدية عطية الله.
1: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه, بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة وأنا عليا أني أقبله, أنا بقى ازاي انا يعني عقلي مثلا انا بسمعك دلوقتي بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي او انا حتى برا اطار المسيحيه اللي انا الكلام ده سمعته كتير في الكنائس, لكن انا برا الاطار ده اللي هو فكره طب معلش ممكن تقولي 1-2-3 انا اعمل ايه, يعني اللي هو اعمل الصح مش المسيح خلصك هو المخلص الوحيد, اقبل ده بالنعمة وبالإيمان وما تقلقش أني هو ادهولك مجانا وبررك مجانا. أنا النهاردة في سنة 26 أنا علي أعمل إيه بعد ما أسمع الكلام ده؟
2: تبرير الله لينا كان مجانا زي ما كنا بنقول, بس عشان استقبله واستفاد بيه محتاج الإيمان. هو بيقول كده الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه, إني أصدق, إني أصدق أنه حبني ودفع الثمن, تمام؟ والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف, أقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا, متبررين مجانا.
1: المسيح بالنسبة له مكلف قدم دمه, لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
2: مجانا,
1: تمام.
2: مجانا. أنا إيه اللي خليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي يخليني أقول إنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح وخص القصة خلصت عند الصليب هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. ياما جه للأرض رجال الله أنبياء بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو و لكنه هم محدودين. لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام، ودي النقطة التانية. بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقول ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويأست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه، بخطيتك. أوعى تكون بتقول هبطل الخطية وجيله، هبطل اللي أنا بعمله، هبطل إن أنا أدخل على السيطات دي، هبطل إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. روح له قل له أنا مش عارف، أنا مسلوب الإرادة، أنا ضعيف جدا، وأنا نهاردة ما عنديش حل تاني غير إني أستقبل نعمتك. الأمر ده لما بتقول ده لربنا نهاردة، ممكن تسميها صلاة، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها أي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قل له الوضع اللي أنا فيه نهاردة مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. قل له يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق إن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وأنت محتاج تصليها وتقول له يا رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج إن أنا أقول لك 1+1=2، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده إنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك، صدق إنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك إن النهاردة وأنت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد أنت بتقلب في القنوات أو الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له أنت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي إيه؟ عايز توصل لقلبي إزاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية أوجدته.
1: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عنينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه، نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف، ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني أسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، واقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا، صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي بشكل شخصي، رساله دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربيه، وانت بتسمعني وانت لسه صاحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجه تبقى تحفه لتحفه يعني. فتعالوا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجه في الحياه؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، الدرجة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي، صانع عجائب، تستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس غالبا لك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايز شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس

قوي قوي قوي، انه اللي انت متعود تشوفه دايما في الاغلب انت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر انا مش باخد بالي، المخ مش بيركز مش بيلاحظ انه اخد بالي، وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه، لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني، يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي، والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي، او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي، لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة، رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها، احنا بنبقى ايه لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه، لا لا ما ينفعش، اصل مش عارف ايه، لا فاصل الشغل، اصل الضغوط، ودايما بندافع نطلع بقى مبررات، اصل مش عارف الشغل ماله، اصل مش عارف الضغوط مالها، اصل مش عارف الناس مالها، اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره، يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب، واسباب حقيقيه، واسباب منطقيه، واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل، فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل، وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام.
فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة. تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه، انا عندي سبب خلاص، ما حدش كلمني عن النتيجة، ما تقوليش ان انت بقيت عصبي، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة، ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير، انا مش عارف ايه، مش السؤال ليه عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا، السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب، بس محتاج مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة. يعني بتشوف السبب، واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة، في نقطة كده اسمها النقطة العمية. يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه، غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية، واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها، انا مش قادر اشوفها، انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه، انا مش قادر ابقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه، لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت، بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه، ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابة دي. الفترة الاخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي، كم واحد سمع الجملة دي من الناس، انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي. تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا، وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا،
قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية. يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت فترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع. لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نراجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم.
هو اخر واحد يتكلم ده، فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكلة منين جاية، منين المشكلة، اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي، وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعدة معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسألك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في خمسة بيقولي نفس الحاجة ولا عشرة ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل، ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مرة حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجة حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا. مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده، وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، ومعقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض ريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: dall'Arganil alla Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره وتركيزنا دايما بيبقى على الصوره اكتر من الحقيقه نفسها، فانا مركز مع الصوره مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب، على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت للأحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي المقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يعني يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور أوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظه جرب ما تبررش. اشجعك جدا جدا جدا على ده، انا اشجعك انك تسال. يعني بدل ما تبرر اسال، بدل ما تدافع اسال، بدل ما تقول انت فاهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح، وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خساره كبيره. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجه كبيره قوي قوي قوي. فتخسر حاجه كبيره بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقه انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى

المسؤولية العمر، والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته؟ النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة، مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي، لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اصغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا، فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا، والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشف

شفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك, فده مش نهاية القصة, لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار, مكالمة, قرار, عادة جديدة, وقفة مع النفس, حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه, ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف, لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر, شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت تغيرت, لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى, بقيت احن, بقيت اقرب, بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة, اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم, شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت, تقدر تكون بتابعنا عليه, وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: حابب تتابعنا وقت الهواء؟ تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

هذه محطات رحلة بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بفراقهم تحت قيادة موسى وهارون. وبأمر الله سجل موسى محطات رحلتهم، وهي المحطات التالية: رحل بنو إسرائيل من رعمسيس في اليوم 15 من الشهر الأول، أي في غد الفصح. خرجوا منتصرين أمام عيون كل المصريين، بينما كان المصريون يدفنون أبكارهم الذين قتلهم الله، فهو أنزل العقاب بآلهتهم. ورحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم رحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام التي في طرف الصحراء، ورحلوا من إيثام ورجعوا إلى فم الحيروث مقابل بعل صفون، ونزلوا بالقرب من مجدل، ورحلوا من فم الحيروث وعبروا في وسط البحر الأحمر إلى الصحراء، وسافروا 3 أيام في صحراء إيثام، ثم نزلوا في مارة، ورحلوا من مارة وذهبوا إلى إيليم، وكان في إيليم 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك. ورحلوا من إيليم ونزلوا على البحر الأحمر، ورحلوا من البحر الأحمر ونزلوا في صحراء سين، ورحلوا من صحراء سين ونزلوا في دفقة، ورحلوا من دفقة ونزلوا في ألوش، ورحلوا من ألوش ونزلوا في رفيديم، ولم يكن هناك ماء للشعب ليشرب. ورحلوا من رفيديم ونزلوا في صحراء سيناء، ورحلوا من صحراء سيناء ونزلوا في قبروتها التأوى، ورحلوا من قبروتها التأوى ونزلوا في حضيروت، ورحلوا من حضيروت ونزلوا في رثمة، ورحلوا من رثمة ونزلوا في رمون فارس، ورحلوا من رمون فارس ونزلوا في لبنة، ورحلوا من لبنة ونزلوا في رسة، ورحلوا من رسة ونزلوا في قهيلاتة، ورحلوا من قهيلاتة ونزلوا في جبل شافر، ورحلوا من جبل شافر ونزلوا في حرادة، ورحلوا من حرادة ونزلوا في مقهيلوت، ورحلوا من مقهيلوت ونزلوا في تاحت، ورحلوا من تاحت ونزلوا في طارح، ورحلوا من طارح ونزلوا في مثقة، ورحلوا من مثقة ونزلوا في حشمونة، ورحلوا من حشمونة ونزلوا في مسيروت، ورحلوا من مسيروت ونزلوا في بني يعقان، ورحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ورحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطبات، ورحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة، ورحلوا من عبرونة ونزلوا في عسيون جابر، ورحلوا من عسيون جابر ونزلوا في قادش في صحراء صين، ورحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم. وصعد هارون الحبر إلى جبل هور كما أمر الله، ومات هناك في اليوم الأول من الشهر 5
من السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصر. وكان هارون ابن 123 سنة لما مات في جبل هور. وسمع ملك عراد الكنعاني المقيم في النقب في كنعان أن بني إسرائيل قادمون، ورحلوا من جبل هور ونزلوا في صلمونة، ورحلوا من صلمونة ونزلوا في فونون، ورحلوا من فونون ونزلوا في أوبوت، ورحلوا من أوبوت ونزلوا في عي عباريم على حدود مؤاب، ورحلوا من عي عباريم ونزلوا في ديبون جاد، ورحلوا من ديبون جاد ونزلوا في علمون دبلاتايم، ورحلوا من علمون دبلاتايم ونزلوا في جبال عباريم مقابل نابو، ورحلوا من جبال عباريم ونزلوا في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة، فنصبوا خيامهم هناك على شاطئ الأردن في سهول مؤاب من بيت يشيموت إلى آبل شطيم، وهناك في سهول مؤاب على شاطئ الأردن مقابل أريحة قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: أنتم ستعبرون الأردن إلى أرض كنعان، فيجب أن تطردوا كل سكانها من أمامكم، وتفنوا كل تماثيلهم المنحوتة، وتبيدوا كل آلهتهم المسبوكة، وتخربوا كل أماكن عبادتهم. املكوا الأرض واسكنوا فيها، لأني أعطيتها لكم لتملكوها، فاقتسموا الأرض بالقرعة حسب عشائركم، الجماعة الكبيرة تعطونها نصيبا كبيرا، والجماعة الصغيرة تعطونها نصيبا صغيرا، وكل واحد يقيم حيث يعطى بالقرعة، فتقتسمون الأرض حسب عشائركم وعائلاتكم. ولكن إن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم، فالذين تسمحون لهم بالبقاء معكم يكونون شوكة في عينكم ومخرزا في جنبكم، ويضايقونكم في الأرض التي أنتم ساكنون فيها، وأفعل بكم ما نويت أن أفعله بهم.

0: يا صباح الفل والجمال، يا صباح الياسمين، يا صباح الوردة على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من أي حتة في الدنيا، وصباح مختلف ويوم مميز ويوم جديد مليان طاقة ونشاط لكل اللي عايش حياة عادية من غير دوشة، بس جواها حكايات ومواقف تستاهل تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما، متحمسين جدا جدا نحنا نبتدي النهاردة مع بعض حلقتنا في يوم جديد وأسبوع جديد بكل نشاط وبكل حيوية، مليانين طاقة وحماس. وزي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة لكل حد بيسمعني، وانت في الطريق، وانت رايح الشغل، وانت رايح المدرسة، وانت قاعد رايق بتشرب كوباية القهوة او بتشرب كوباية الشاي كده في روقان. عزيزي المستمع، عايز اقولك حاجة يمكن تكون محتاج تسمعها النهاردة. مش لازم كل حاجة تحصل دلوقتي. عارف ان الجملة شكلها بسيط، ويمكن حتى تقول ما انا عارف، بس
1: المظلومين، واعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه. واغلق يسوع الكتاب واعاده الى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصه اليه، فاخذ يقول لهم: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم. فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
2: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم. وقال لهم: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري. فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
3: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال: اخرس واخرج من الرجل. فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
4: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه.

0: صباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
1: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
0: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.
2: راديو سما، صحبة في سكة.

0: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولا، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما

0: الإصحاح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون. وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم، فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيلوا هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

قال العرب المرء بأصغريه ويعنى بهما القلب واللسان، وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما، والمقصود أن قدر الإنسان يقاس عليهما، فالقلب هو مصدر الفكر والعواطف والميول، واللسان هو ما يعبر عما في القلب إلى الخارج. لهذا صلى النبي داود: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي.

0: الخامس عشر.
1: وأقبل إلى يسوع بعض الفريسيين ومعلمي الشريعة من أورشليم فسألوه:
2: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد القدماء فلا يغسلون أيديهم قبل الطعام؟
1: فأجابهم يسوع:
3: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل تقاليدكم؟ قال الله: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. وأما أنتم فتقولون: من كان عنده ما يساعد به أباه أو أمه وقال لهما هذا تقدمة لله، فلا يلزمه أن يكرم أباه. وهكذا أبطلتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم حين قال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر.
1: ثم دعا الجموع وقال لهم:
3: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
1: فتقدم تلاميذه وقالوا له:
4: أتعرف أن الفريسيين استاءوا عندما سمعوا كلامك هذا؟
1: فأجابهم:
3: كل غرس لا يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان، قادة عميان، وإذا كان الأعمى يقود الأعمى سقطا معا في حفرة.
1: فقال له بطرس:
5: فسر لنا هذا المثل.
1: فأجاب:
3: أأنتم حتى الآن لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل فم الإنسان ينزل إلى الجوف ومنه إلى خارج الجسد؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج، وهو ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل والزنا والفسق والسرقة وشهادة الزور والنميمة، وهي التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان.
1: وخرج يسوع من هناك وجاء إلى نواحي صور وصيدة، فأقبلت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وصاحت:
6: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، ابنتي فيها شيطان ويعذبها كثيرا.
1: فما أجابها يسوع بكلمة، فدنا تلاميذه وتوسلوا إليه بقولهم:
4: أصرفها عنا لأنها تتبعنا بصياحها.
1: فأجابهم يسوع:
3: ما أرسلني الله إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل.
1: ولكن المرأة جاءت فسجدت له وقالت:
6: ساعدني يا سيدي.
1: فأجابها:
3: لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب.
1: فقالت له المرأة:
6: نعم يا سيدي، حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها.
1: فأجابها يسوع:
3: ما أعظم إيمانك يا امرأة، فليكن لك ما تريدين.
1: فشفيت ابنتها من تلك الساعة. وانتقل يسوع من هناك إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك. فجاءته جموع كبيرة ومعهم عرج وعميان ومقعدون وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس عندما رأوا الخرس يتكلمون والعرج يشفون والمقعدين يمشون والعميان يبصرون، فمجدوا إله إسرائيل. ودعا يسوع تلاميذه وقال لهم:
3: أشفقوا على هذا الجمع، فهم من 3 أيام يلازمونني وما عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق.
1: فقال له التلاميذ:
4: من أين لنا في هذه البرية خبز يشبع مثل هذا الجمع؟
1: فقال لهم يسوع:
3: كم رغيفا عندكم؟
1: أجابوا:
7: 7 أرغفة وبعض سمكات صغار.
1: فأمر يسوع الجمع أن يقعدوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال ممتلئة. وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
8: جلس غني مع نفسه يتساءل: ماذا أنتفع بكل هذا الغنى وأنا أشعر بفراغ شديد في أعماقي؟ ماذا ينقصني؟ ماذا تطلب نفسي لتستريح؟ ذهب الغني إلى رجل حكيم يشكو له مشاعره الداخلية طالباً مشورة حكيمة. أخذه الحكيم نحو النافذة وتطلع كلاهما من الزجاج نحو السماء. سأل الحكيم الغني: ماذا ترى؟ أجاب: أرى السماء بزرقتها الجميلة. قال الحكيم: انظر إلى الشارع، ماذا ترى؟ أجاب: أرى أناساً كثيرين. ثم قدم الحكيم للغني مرآة ثمينة كثيرة الثمن وسأله: ماذا ترى فيها؟ أجاب وقال: أرى صورتي. وعندها قال الحكيم: خلال الزجاج الشفاف الرخيص ترى السماء بجمالها والناس إخوتك، أما خلال المرآة الثمينة فلا ترى سوى صورتك، لأن لمعان الفضة يحجب عنك رؤية السماء ببهائها والتطلع إلى الناس لتنشغل فقط بصورتك وحدك وتنحصر في سجن الأنا القاتل للنفس. هذا ما تفعله محبة الفضة اللامعة. يقول الكتاب المقدس: وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول. صديقي، استخدم فضتك وما لديك لمساعدة إخوتك، ترى الحياة بشكل مختلف.

0: الصباح العاشر.
1: ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، وساقاه كعمودين من نار، بيده كتاب صغير مفتوح. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر، وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود، فنطقت الرعود السبعة بأصواتها. فلما نطقت تأهبت للكتابة، فسمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: اكتم ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتبه.
1: وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر، فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور، خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما، أن لا يكون إبطاء بعد. فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء. وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني الكتاب الصغير. فقال لي:
3: خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك.
1: فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي، وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي. فقيل لي:
2: يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك.

المسحة. كان المسح بالزيت أو الدهن عادة قديمة منذ عصور التاريخ المبكرة، فقد مارسه المصريون والبابليون، ونجد ذكر مسح الملوك في ألواح تل العمارنة بمصر. وكانت عملية المسح بالزيت أو الدهن تفيد التخصيص والتقديس والانفصال. وفي الكتاب المقدس كان دهن المسحة يستخدم لمسح بعض الأشخاص لتقديسهم لخدمة معينة بحسب أمر الله. وهنا نجد ثلاث فئات. أولا الملوك، حيث يقوم النبي أو الكاهن بمسح الملك المتوج بدهن المسح المقدس، كما حدث مع الملك داود، حيث قام النبي صموئيل بوضع دهن المسحة على رأسه ومسحه وهو في بيت أبيه. ويذكر الكتاب المقدس أن روح الله قد حل على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثانيا الكهنة، فقد أمر الله نبيه موسى بأن يمسح هارون وبنيه ويقدسهم ليكهنوا للرب، أي لتخصيصهم لوظيفة الكاهن في دار العبادة. ثالثا الأنبياء، ونرى ذلك عندما أمر الله النبي إيليا بأن يمسح إليشع ابن شفاط نبيا عوضا عنه، وكان

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. العلم بيقول إنه الإنسان يقدر يتحمل الجوع لفترات معينة. صعب قوي إنك تمنع الطعام عن إنسان لفترات طويلة لأنه هيموت. والحقيقة في حياتنا مع الرب مش بس في أجسادنا يعني، لكن في علاقتنا مع الرب إحنا بنحتاج نتغذى، ولا سيما لو أنت بتجتاز في أوقات أنت كنت فيها بعيد عن الرب شوية، أو حياتك الروحية كانت ضعيفة، كنت بتمر بفترات من الفتور الروحي أو الضعف الروحي. الرب عاوز يشبع حياتك. ليه؟ لأنه شبعك بالرب هو قوة، شبعك هو غذاء، وأنت بتتقوى من خلال كل مرة تشبع فيها بالمسيح. بنشوف مشهد جميل قوي في كلمة ربنا، إزاي إنه الابن الضال اللي جات قصته في إنجيل لوقا أصحاح 15، إزاي إنه عمل أمور صعبة، ترك أبوه وخد ميراثه وصرف الفلوس على الأشرار، لكن بمجرد ما رجع يقول الكتاب في عدد 23 من لوقا 15، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. الأب المحب في هذه القصة، بالرغم من أنه الابن كان عامل مشاكل كتير ويعني خد ميراثه وصرف فلوسه واتبهدل ورجع مليان بالخزي ومليان بالعار وجعان، لأنه كان قاعد وسط الخنازير اللي كان بيرعاها. ياه، بعد ما كان ابن وصل بيه الحال أنه بيرعى خنازير وحتى مش لاقي الأكل اللي بتاكله الخنازير، جاي في منتهى الجوع، لكن يقول الأب إنه ذبحوله العجل المسمن، لحمة، طعام أكتر من رائع. حبائي، هو ده فكر الرب لينا. لما ترجع للرب يشبع الرب قلبك. الكتاب بيقول عن الرب إنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. قال المسيح عن نفسه: أنا هو خبز الله النازل من السماء. كان الرب بيتكلم عن نفسه أنه هو الشبع الحقيقي. يمكن في قصتنا هنا بنشوف أنه الأب الأرضي قدم أكل كويس للابن علشان يشبعه، لكن الحقيقة أنه أبونا السماوي ربنا بيحبنا، الرب عاوز يشبعنا، والمسيح بنفسه هو مصدر شبعنا، هو طعامنا. ممكن نكون اتعودنا نتغذى على أمور في العالم، اتعودنا نتغذى على حاجات حوالينا، على حاجات بنشوفها وبنتعلمها من السوشيال ميديا، اتغذينا على أمور موجودة في العالم. لكن النهاردة عندي خبر كويس ليك: المسيح هو أفضل ما يمكن إنك تتغذى عليه. الشبع بالمسيح تحدي حياتي وتحدي حياتك وتحدي حياتك، إنك تصر إنك تاكل من مصدر طبيعي، إنك تصر إنك تاكل من أكل هيلثي. عارفين الأكل الهيلثي، الأكل الصحي. فكم وكم إذا كنا بنهتم بغذاء الجسد بهذا الشكل، يريد الرب أن يكون هو طعام أرواحنا، مش أشبع من الخطية، مش أشبع من العالم، مش أشبع من المبادئ اللي في العالم، مش أشبع من اللي بتفرج عليه في السوشيال ميديا، مش أشبع من الأفلام والمسلسلات. هذه الأمور ليست شبع. في البعض بيشبع من خلال العلاقات، البعض بيشبع من خلال ممارسات معينة. الحقيقة أحبائي، كل هذه الأمور لا تشبع الإنسان. جوايا وجوه كل حد فينا جوع لا يمكن يشبعه ولا يمكن يملأه إلا شخص الرب يسوع المسيح. علشان كده النهاردة الرب عاوز يقولك وعاوز يقولي إنه أنا عايز أشبع حياتك. لا تقبل أن يكون حتى الناس هم مصدر شبعك، مهما كان الناس دول: زوجتك، زوجك، ابنك، أبوك، أمك، صاحبك، أيا كانت صفته. الوحيد اللي شاعر بيك هو إلهك، الوحيد اللي يشبع قلبك هو الرب، الوحيد اللي يشبع قلبك الجعان هو الرب إلهك. ياما أكلنا من مصادر غير صحية، ياما العالم غزانا، ياما العالم ملأ أجوفنا بأطعمة
فاسدة، أطعمة ملوثة، لكن الحقيقة النهاردة محتاجين نرجع للرب. خليني أقول لك على بعض الأمور العملية اللي تشبع من خلالها بالمسيح. رقم واحد، قضي وقت صلي قدام الرب، قضي وقت في الصلاة كتير، اشبع بالرب في صلاتك. الأمر التاني، قرب من الكلمة، قضي وقت قدام الكتاب المقدس، اشبع من خلال كلمة الله. الأمر التالت، قضي وقت مع ناس شبهك، مع ناس بيحبوا الرب زيك، اتكلموا عن الرب، اشهدوا عن الرب، مجدوا الرب، اعبدوا الرب مع بعض. كل هذه الأمور ربنا بيستخدمها جنبا إلى جانب علشان يشبع بيها حياتك. صلي من كل قلبي إنه ما نكونش بنشبع من العالم، لكن يكون الرب هو مصدر شبعنا. شكرا لأنك أنت الخبز الحقيقي، أنت الشبع الحقيقي، أنت الغذاء الحقيقي يا رب. ساعدنا نشبع بيك في كل يوم من أيام حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه؟ لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد بس، سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقوله يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك، رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قوله يا رب أنا بحبك، أحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوة في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد.

أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. سنتكلم في حلقتنا عن موضوع قوة الأفكار الهادئة، وأصلي أن تكون هذه المعلومات والكلمات منارة تهدي السائرين على درب السكينة والراحة النفسية. سنتشارك ونتعلم كيف يمكن أن نتحول من كائنات مثقلة بالهموم إلى أرواح مفعمة بالطمأنينة والهدوء. الأفكار الصاخبة والضاغطة مثل الصوت الذي يجلد طوال الوقت. هل تجلد ذاتك يوميا بأفكار صاخبة متلاحقة تعطلك عن الحياة؟ كيف تتخلص من ضغط الأفكار المقلقة؟ لماذا تمنعنا الأفكار أحيانا من النوم وأحيانا تمنعنا من الإنجاز وتسبب لنا التوتر والارتباك والضغط النفسي؟ هل تتسبب الأفكار أحيانا في فخ جلد الذات والاستسلام لأصوات العقلية المتلاحقة؟ الأفكار تصنع الواقع. هنالك عبارة لافتة تقول: أنت لست ما تظن، بل ما تظن يصبح بك. هذه العبارة تضع الأساس لرحلة تحويل الأفكار، تسلط الضوء على كيف أن الأفكار السلبية تولد القلق والتوتر، بينما تخلق الأفكار الهادئة حياة ملؤها السلام. تقنيات تأملية وتمارين تنفس تساعد في تهدئة العقل وإعادة التوازن إليه. التنفس العميق يبعث الحياة في كل خلية، يجدد الرجاء ويزيل غبار اليأس. وهنالك طاقة كامنة في الهدوء والسكون. هنالك علاقة بين السكون والإبداع. في السكون يولد الإبداع كالنور من الظلمات، يتشكل منا لا شيء ليصبح كل شيء. هنالك استراتيجيات للحفاظ على الأفكار الهادئة، استراتيجيات ملموسة للحفاظ على الهدوء في مواجهة الضغوط اليومية. الهدوء ليس هروبا من الواقع، بل هو الاختيار الأمثل للتعاطي مع الواقع. تؤثر الأفكار الهادئة على العلاقات، حيث يحسن الهدوء علاقاتنا. عندما تكون هادئا يستجيب العالم حولك بالمثل، فالهدوء يجلب الهدوء. يجب أن نسعى لسير في مستقبل أكثر هدوءا، لنجعل الهدوء رفيق الدرب في كل جوانب الحياة. تذكر، الهدوء ليس نهاية المطاف، بل هو الطريق نفسه. وأصلي في هذه الحلقة أن يلمس الرب الأذهان والقلوب المثقلة بالهموم والضجيج وأصوات كثيرة بالسكينة والراحة والسلام. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع فريق الحياة الأفضل، ترنيمة أسكن تحت ظل جناحيك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: تحت ظل جناحيك سيحل الظلام لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك. لنعلن ونستقبل كلمات هذه الترنيمة المباركة والرائعة مع فريق الحياة الأفضل. وعدنا إليكم من جديد أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. أيضا في هذه الأثناء أرحب بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما، أهلا بكم جميعا. هل تعلم أن عقلك يصبح ثرثارا وصاخبا نتيجة لرد فعل مفرط على التوتر والقلق؟ ليس الانشغال طبعا، بل هو نتيجة لفرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي. العقل المفرط النشاط مرهق مزعج منهك، يلجأ إلينا الكثيرون لأن عقولهم لا تريد التباطؤ أو الهدوء. يفعل الدماغ ذلك بسبب التوتر والإرهاق، ورغم أنك قد تشعر بأن الأمر خارج عن سيطرتك، كن مطمئنا أنه ليس كذلك. ما هي أعراض التوتر؟ يمكن أن تكون علامات وأعراض التوتر عاطفية جسدية، وقد تشمل ما يلي: استجابة عاطفية للصدمة تتراوح من الغضب، القلق، إلى الاكتئاب، الشعور بالانفصال عن العالم أو الانفصال عن كل ما يحدث حولك، تقلبات المزاج، تجنب أي شيء مرتبط بالحدث الصادم، على سبيل المثال التردد في ركوب السيارة بعد وقوع حادث، كوابيس أو ذكريات عن الحدث، صعوبة النوم أو البقاء نائما. الأعراض الجسدية مثل الصداع، عدم الراحة العضلية، آلام المفاصل، مشاكل الجهاز الهضمي وأيضا القولون العصبي وعصر الهضم، نوبات ذعر. ماذا يمكن أن أفعل للسيطرة على التوتر والنشاط الذهني المفرط؟ قد يكون هذا السؤال لأغلبية أحبائي المستمعين والمتابعين. هنالك أمور بسيطة يمكننا القيام بها لمساعدتنا على التحكم في مواقفنا والتحكم في تفكيرنا وتخفيف التوتر. يبدأ الأمر بالوعي. عندما نعرف ما يحدث وسبب حدوثه وما يمكننا فعله حيال الموقف، نستعيد السيطرة على أنفسنا فورا. تعد تقنية التوقف طريقة فعالة للغاية لتخفيف التوتر والتخلص من الأفكار غير المرغوب فيها، والمساعدة على التركيز على السبب الحقيقي للتوتر بدلا من التركيز على الجوانب الجانبية. توقف، اختصارا لعبارة تمهل، خذ نفسا عميقا، راقب ثم تابع. إنها تقنية بسيطة يمكنها تغيير طريقة تعاملك مع التوتر تماما. وكيف تطبقها خطوة بخطوة؟ كما يلي: كيفية إيقاف التفكير المجهد باستخدام تقنيات إيقاف بسيطة. التباطؤ، يكمن مفتاح التعرف على الوقت المناسب للتباطؤ في كيفية شعورك. العلامات التي تشير إلى حاجتك إلى التباطؤ هي: غضب، أفكار سلبية، ذعر، غثيان، توتر وما إلى ذلك. خذ نفسا عميقا، حيث أخذ بعض الأنفاس يغير المواد الكيميائية في دماغك، ستشعر بعودة التنظيم إذا أخذت بضع أنفاس عميقة من خلال أنفك وأخرجتها من خلال فمك. راقب ما يحدث معك، هل كتفاك مرفوعتان؟ إذا كان الأمر كذلك أرخهما. هل فكك مشدود؟ إذا كان الأمر كذلك أرخه. أي شيء تشعر بتوتر فيه استرخي، ثم راقب المشكلة. ما الذي دفعك إلى هذا الشعور؟ ما الذي يمكنك فعله وما الذي لا يمكنك فعله حيال ذلك؟ ما هو الشعور؟ ما الذي يمكنك التحكم فيه وما الذي لا يمكنك التحكم فيه؟ ما هي خياراتك؟ ما هي مسؤوليتك؟ ما هو هدفك في هذه الحالة؟ كيف يمكنك تحقيق هدفك مع الحفاظ على العدل واللطف؟ يبدو أن هذا كثير، لكن عقلك سيتعلم القيام بكل هذا بسرعة. بعد أن خصصت دقيقة واحدة، تابع بطريقة تساعدك على تحقيق هدفك. كيف تساعدك تقنية التوقف على تخفيف التوتر؟ تخفف تقنية التوقف من التوتر من خلال إدراك أفكارك والقدرة على التراجع عنها. هذا يزيل فورا ردود أفعالك اللاعقلانية ويتيح لك رؤية أفكارك على حقيقتها. عندما نشعر بالتوتر نميل إلى التحرك بسرعة دون تفكير، بما يسبب من المزيد من التوتر. هذه التقنية تساعد على كسر الحلقة المفرغة، تساعد على أن تصبح أكثر فعالية في إدارة توتراتك. تعيد هذه التقنية وعيك لجسمك وتساعدك على تحديد مواضع التوتر لديك وأسبابه. عندما تسترخي وتتنفس تحدث توازنا كيميائيا بين مستويات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، مما يمكنك من الهدوء وإعادة تركيزك. هذه التقنية مع الممارسة ستعزز ذكاؤك العاطفي. كلما تحسنت في ملاحظة ما يحدث بداخلك ستتحسن أيضا في رؤية ما يحدث من حولك. عندما تتعرف على استجاباتك للتوتر وتتعلم التعامل معها، ستبدأ قريبا بملاحظة استجابات التوتر لدى الآخرين. أثناء تجولك في مكتبك من المرجح أن ترى أكتافا منحنية، أنفاسا متوترة، نقرات أقلام، خطوات سريعة في الغرفة، قبضات فك. عندما تلاحظ هذه الأمور لدى الآخرين ستفهم مشاعرهم بشكل أفضل، تزداد تعاطفا مع أفعالهم وردود أفعالهم. بالإضافة إلى ذلك، بممارسة تقنية التوقف ستجد نفسك تتمتع بقدرة أكبر على التركيز وفصل الأمور المهمة عن غير المهمة والمضي قدما فيما يجب فعله. لماذا يجب علي تنظيم استجابتي للتوتر؟ مع مرور الوقت ومع التعرض المستمر للتوتر، تسبب المواد الكيميائية والهرمونات المنتجة حالة من الإرهاق وأفكارا مستمرة وشعورا بأهمية كل شيء وعدم القدرة على الاسترخاء، مما يؤدي غالبا إلى أنماط نوم مضطربة. هذه هي العلامة الدالة على فرط تحفيز الجهاز العصبي المركزي، والمعروف أيضا باسم فرط تحفيز استجابة التوتر. يمكن أن يكون الشعور المستمر بالتوتر ضارا جدا بصحتنا الجسدية والنفسية، فهو يشجع على عادات غير صحية، قلة ممارسة الرياضة، انطواء اجتماعي، وأيضا يضع التوتر الجسم تحت ضغط هائل دون داعي. هذه الحالة المستمرة من الضغط للتوتر وأيضا تسبب مشاكل طويلة الأمد، بما في ذلك ارتفاع خطر لإصابة بأمراض القلب، سكتات دماغية، قرحة، أمراض عقلية أخرى مثل القلق والاكتئاب ومشاكل الأداء مثل فقدان الذاكرة والأرق والتسويف وضعف التركيز. هذا كله يسببه التوتر وأفكار تعج بالضجيج. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنمة جمانة مدور وترنيمة أسمعك هامسا. عندما نسمع همسات الرب الرقيقة يهرب كل توتر وضغط وضجيج. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إليّ.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. هناك أشياء كثيرة تعكر هدوء النفس أحياناً، منها أخطاء الآخرين، فقد تكون أخطاءهم مؤذية أو مغلقة أو مثيرة تفقد الإنسان هدوءه. ربما تصدر منهم حروب، مضايقات أو معاكسات، وهكذا يمكن فقد الهدوء بسبب جار أو زميل متعب في العمل أو مدير عنيف، أو بسبب أخطاء الغير التي تسبب ضرراً أو تلجئ الشخص أن يكون في حالة حرص مستمر أو في حالة توتر بسبب ما يتوقعه من مشاكل. فقد يخرج المدرس عن هدوئه بسبب تصرفات التلاميذ، وقد يفقد الأب هدوءه بسبب أخطاء الابن، وربما تصرفات من بعض أفراد تؤثر على هدوء المجتمع كله. وقد يفقد الإنسان هدوءه بسبب الخلطة مع غير الهادئين، فإن اختلط إنسانا مضطربا أو قلقا أو خائفا ربما تنتقل عدوى أخطاء هذا الشخص إليه، أي ينتقل إليه الخوف أو الاضطراب أو القلق. وبالعكس، فإن الخلطة مع الهادئين تدخل الهدوء إلى النفس. إن كثيرا من النواحي النفسية يمتصها الإنسان من غيره، جيدة كانت أم رديئة. لذلك ليس غريبا إن دومت الجلوس في مكان فيه سجن تتنجس نفسك بما تسمعه من أحاديث الناس، وليس بعيدا إن عاشرت إنسانا كثير الشك أن يسر الشك إلى فكرك وقلبك دون أن تقصد. مما يفقد الهدوء أيضا بعض الأخبار ووسائل الإعلام. ما أكثر ما تقدمه بعض الفضائيات والصحف وسائل الإعلام من أخبار مثيرة قد تزعج نفسيات الناس وتؤثر على أفكارهم وأعصابهم، حتى ليظن البعض أن هناك دمارا قد حدث أو كوارث سوف تحدث. قد تتلاحق هذه الأخبار بسرعة، حتى ما يفيق الشخص من سماع خبر إلا ويلاحقه خبر آخر، وهكذا يعيش البعض في توتر. وهناك صحفيون يرون أن الإثارة هي دليل النجاح في نشر أخبارهم، فيختارون العناوين المثيرة والأخبار المثيرة بغض النظر عما تحدثه في النفوس وقد لا تكون صحيحة. ونفس الوضع ينطبق على الأخبار التي يرويها الناس في أحاديثهم، أخبار المشاكل، الضيقات، الآلام، سواء على مستوى عام أو على مستوى الأسرة والفرد. وهناك من يروي بأسلوب فيه انفعال شديد ينقله إلى من يسمعه فينفعل بانفعاله، ويعيش الناس في شد وجذب من جراء الأخبار المتلاحقة، حتى أن من يريد أن يحيا في هدوء يحاول أن يبعد نفسه عن هذه الأخبار المثيرة. وأهم ما يفقد الإنسان هدوءه ما تحدث له من مشاكل، فصغار النفوس أقل مشكلة تزعجهم، أما الكبار فلا يتضايقون إلى حين إن بدت المشكلة بلا حل، فإن وصلوا إلى حل تهدأ نفوسهم. الإنسان غير الهادئ قد يقيم الدنيا ويقعدها إن صادف مشكلة، وقد يكون تصرفه في علاجها هو مشكلة أخرى يسببها وتكون أسوأ مما أراد علاجه. الإنسان قد يفقد هدوءه أمام مشكلة خاصة أو أمام مشكلة عامة كالمواصلات أو الروتين أو المشاكل الاقتصادية. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الوعد وترنيمة أتوق إليك ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الوعد أتوق إليك. أرحب بكم جميعا، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. أرحب بكل الأحباء المستمعين والمتابعين الذين انضموا إلينا في هذه الأثناء، وأيضا أرحب بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. الإنسان غير الهادئ تشغله أفكار كثيرة تموج في ذهنه، تروح وتجيء ولا تثبت على حال. فكر يجذبه إلى هنا وفكر يشده إلى هناك، وذهنه دائم التغير، والأفكار تؤثر على نفسه فتكون غير مستقرة، وهكذا يحاربه القلق والشك ويدفعانه إلى الخوف والتردد. فالفكر الشكاك القلق يفقد هدوءه من الداخل ويظل يسائل نفسه في حيرة، هل هو على حق في شكوكه أم أنها وهم بدافع من الخوف؟ كيف يمكنه أن يتحقق من ذلك؟ وربما لا يصل إلى حل، وتظل الشكوك تعذبه وتختفي أحيانا ثم تظهر، وفي شكوكه ما أسهل أن تسوء علاقته مع الآخرين. الشك على أنواع، سواء كان شكا في وقائع أو أشخاص أو حتى في الرب نفسه وفي أمانته وفي كلمته. وربما يكون شك الشخص فيما ينتظر مستقبله، وفي كل ذلك يكون العقل مضطربا وأفكاره حائرة وغير هادئة، على أن هدوء القلب قد يجلب هدوء الأفكار، وقد ينجو الشخص من شكوكه باستشارة بعض الحكماء وبالصلاة لكيما ينقذه الرب من شكه ويكشف له الحقيقة ويبعد عنه الاضطراب والقلق والحيرة. ومن مظاهر عدم هدوء الفكر حالة الفكر الطائش الجوال. إن الفكر الهادئ يكون مركزا مستقرا في موضع تفكيره وله عمق في التفكير، أما الفكر غير الهادئ فأنه يجول من موضوع إلى موضوع ويطيش في أمور متعددة بغير هدف، كالتلميذ الذي تطيش أفكاره أثناء المذاكرة. وقد قال أحد الآباء: إن كانت النار طعامها الوقود فإن الفكر طعامه الحكايات. فالفكر الطائش غير الهادئ يهوى الحكايات وينتقل من قصة إلى قصة ومن خبر إلى خبر ومن شخص إلى آخر دون أن يهدأ، سواء في قراءته أو صلاته أو صمته. إنه يذكرنا بالشيطان الذي يهوى الجولان في الأرض والتمشي فيها. ومن مظاهر عدم هدوء الفكر حالة الفكر النقاد، ذلك الفكر الذي لا يعجبه أحد ولا يعجبه شيء، فهو باستمرار ثائر على الأوضاع، يرى أن الحق قد ضاع، وهو دائما ينظر إلى كل الأمور بمنظار أسود، ويهوى أن ينتقد كل ما يصل إلى علمه، ولو عن غير معرفة وعن غير دراسة وعن غير فهم لمجريات الأمور. وعلى رأي المثل: الناس أعداء ما جهلوا. وهذا الشخص قد يحشر نفسه فيما لا شأن له به ويتحدث بأسلوب الواثق في أمور ليست من اختصاصه، ومشكلته أن في قلبه حقدا أو أن فيه تذمرا على سائر الأمور، فيصل إلى النقد ويتباهى بأنه ينقد بينما يفقد فكره الهدوء. وأكثر من هذا، يحاول إشاعة عدم الهدوء في عقول غيره، ينشر أفكاره الناقدة غير الهادئة. من الأفكار غير الهادئة أيضا الفكر اللحوح. هذا النوع من الفكر يلح على عقل الإنسان إلحاحا ويضغط عليه بطريقة متعبة، وإن حاول العقل أن يتخلص منه لا يستطيع بل يستمر فيه، وبخاصة ذلك الفكر الذي ينام به الإنسان ويصحو ويلح عليه بلا هوادة ولا راحة حتى أثناء عمله وأثناء سيره. وأخطر من هذا أن يدفعه إلى التنفيذ بسرعة ولا يعطيه فرصة للمراجعة. هذا الفكر اللحوح يفقد الإنسان هدوءه ويعطله عن أمور أخرى قد تكون هامة جدا، يضغط على أعصابه ويتلفها لكيما تحسب أن تنفيذ هذا الفكر هو أسهل وسيلة للراحة منه. الفكر اللحوح هو فكر عنيف كما لو كان يرغم صاحبه. أيضا من أنواع الأفكار غير الهادئة الفكر المتقلب، ذلك الذي يعرض الشيء أو عكسه، وتارة يوافق على أمر ما وفي وقت آخر يعارضه، يتحمس للموضوع حينا ثم يفتر حماسه. إنه كأمواج البحر في المد والجزر، وهو فكر متردد يسبب لصاحبه القلق وعدم الاستقرار. أما الفكر الهادئ فإنه يشبه السفينة التي تشق طريقها في هدوء في مسار واحد، لا تضطرب فيه ولا تنحرف يمنة ولا يسرى. إن الأفكار الهادئة تنبع من قلوب هادئة، بينما الأفكار غير الهادئة تفقد القلب هدوءه، وكذلك القلب غير الهادئ يزعج الأفكار. القلب الهادئ هو نتيجة اتحاد بالأب السماوي المحب الرحيم الذي ليس مثله أب على الإطلاق. فاصل مع المرنمة سارة معروف وترنيمة اللي عنده أب زيك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: دل يمشي وراك إلهي باب مراحمك والنجاة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة مع المرنمة سارة معروف اللي عنده أب زيك. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد، حيث تحدثنا بموضوع قوة الأفكار الهادئة في عالم تعج فيه الفوضى والضجيج. جاء في سفر الأمثال الأصحاح 15 والآية 4: هدوء اللسان شجرة حياة وعوجاجه سحق في الروح. اللسان الهادئ الحلو يوحد ويربط الناس ويفرحهم، والعكس فاللسان المعوج زارع للخصومات. اللسان الهادئ يفرح القلوب الحزينة ويعزيها، شجرة حياة. وأما اللسان المعوج سحق في الروح، سحق تعني جرح للسامع، وقد تكون أيضا جرح لضمير المتكلم إذا شعر بذنبه فيما بعد. كم من قلوب انسحقت بكلمات، وكم من أرواح انسحقت بعثرات. يا رب من فضلك أدخل السلام إلى عقلي وقلبي، ساعدني في العثور على الهدوء والسكينة وسط الفوضى والاضطراب. أيها الآب السماوي، من فضلك أدخل سلامك إلى حياتي، وساعدني في العثور على الراحة والعزاء في حضورك المحب. يا رب من فضلك ساعدني على التخلص من همومي ومخاوفي، وأن أجد السلام في حضنك. من فضلك اجلب السلام لعائلتي، ساعدنا على إيجاد الانسجام والتفاهم والعيش في الوحدة والمحبة. أحضر السلام إلى روحي، وساعدني في العثور على الراحة والهدوء في حضورك. عزيزي المستمع، إن كنت تشعر بالإرهاق والتوتر وتحتاج إلى السلام والراحة، صلي هذه الصلاة: يا إلهي يسوع المسيح، أشعر بالإرهاق والتوتر، أحتاج إلى السلام والراحة، من فضلك أحضر حضورك المحب إلى حياتي، ساعدني في العثور على الراحة والهدوء، ساعدني على التخلص من همومي وقلقي. أنا أثق في حبك العظيم وقوتك، أعلم أنه بوجودك بجانبي كل شيء ممكن، وأنا أثق في خطتك الكاملة لحياتي. من فضلك أحضر السلام، وساعدني في العثور على القوة والشجاعة لمواجهة كل يوم بالرجاء والتصميم. أيها الآب السماوي، أتيت إليك اليوم طالبا السلام والراحة، أفكاري تتسارع وأشعر بالقلق والتوتر، من فضلك بحضور روحك القدوس المهدئ تعال إلى حياتي، ساعدني في العثور على الراحة والهدوء، ساعدني على التخلص من همومي، أثق في محبتك ورحمتك العظيمة، أعلم أنه بوجودك بجانبي يمكنني أن أجد السلام والهدوء الذي أتوق إليه. من فضلك اجلب إلى عقلي وقلب السلام، وساعدني في العثور على الرجاء والفرح اللذين أحتاجهما لتجاوز هذا الوقت، باسم يسوع المسيح، آمين. يا رب نصلي من أجل كل مستمع عزيز ومستمعة، أن يا رب تجلب السلام والهدوء إلى أذهاننا المضطربة، كما هدأت يا رب الأمواج الهائجة والعالية في بحيرة الجليل. تعال إلينا يا رب، هدئ عجيج أفكارنا، هذه الظروف المزعجة المقلقة، الأخبار المتتابعة المتلاحقة التي تعج بالقلق والهم والضغط. يا رب لربما أشخاص لا تستطيع النوم، نعلن عليهم بهذا اليوم بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، الساكن في سترك في ظلك يبيت، لا نخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. يا رب نشكرك على حمايتك لنا بملائكتك، توصي ملائكتك بنا لكي يحفظونا في كل طرقنا، على أيديهم يحملوننا لألا تصدم بحجر رجلنا. اسمك برج حصين يا رب، نركض إليه ونتمنع من الأخبار المفزعة المقلقة، الضغوطات الاجتماعية الروحية الاقتصادية والنفسية. نصلي من أجل كل إنسان يا رب في حالة من الكآبة الشديدة، في حالة من الذعر والخوف والكوابيس المقلقة. نصلي من أجل سيادة إلهية على أذهاننا وخاصة في الليل، لا نخشى من خوف الليل. أنت تؤتي الأغاني يا رب والتعزيات في الليالي المقلقة الحزينة الكئيبة السوداء المظلمة. يا رب تولد فينا رجاء جديدا وأملا جديدا، لأنك أنت إله قيامة وإله حياة، ولاسمك نعطي كل المجد والبركة، آمين. نعم أصلي أن نختبر الهدوء والسلام في كل جوانب حياتنا. مع هذه الكلمات أحبائي المستمعين أختتم وإياكم هذه الحلقة، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من إذاعة صوت الأمل لكم مني أجمل تحية، كانت معكم حنين عبيد، وأترككم مع ترنيمة من فريق الحياة الأفضل بقلوب فرحانة. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
3: 100% كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده هذا طوالي.
2: لو مش انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: على صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انت ليه مزبطنا دنيا
3: بمويه بتاع مويه جمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى؟

0: 3 من 1 يعني إصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
1: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
0: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
1: تمام جدا، تمام جدا. قراءتين، وعلى ما أظن إنه كل القراءتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرأ لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا، يعني من بريا. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين، إنه يجوا شنو؟ يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم: يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي؟ وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم: أنا بعمدكم بشنو؟ بما لشنو؟ للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
0: كان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا.
0: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
0: بشكل حمامة،
2: بشكل حمامة يس.
0: كمان بيقول انفتحت السماء
2: في
0: صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررته.
0: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
1: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
1: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة، لأنه بدأ طوالي، يعني بأنه كان بي بي بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشاء، يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة
1: ده هيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
0: وكان بيأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة.
0: يعني لسه ما عرف.
2: أيوة.
1: أوكي سمعناه. يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده، وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
0: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر.
1: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
0: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد فتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
1: الصوت في السماوات غائلا،
0: يعني
1: ده صوت الله صح؟
2: أكيد.
1: هذا هو ابن حميد السرب. في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم. الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
1: اللي هو دي يوحنا كان قال
3: الكلام. أيوه. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقطع.
1: تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر، يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
1: اللي هو الآب الصوت من السماء، والروح القدس جنازة في شكل حمامة، واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
0: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
1: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قاله في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده انت تشوف ممكن ان هو بيجهز حتى رجله ليسوع
0: في عدد الثلاثة. انت دار تقوله شكلك
1: لا ما
0: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
1: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح
0: كانت.
1: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح قدام أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبدا
0: بالضبط.
1: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
1: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي بآية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
0: بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي
1: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله المقطعين؟
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا. أيوه وده أنا ممكن أقول
1: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
0: والطريقة اللي جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا. يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصلهم رسالة بطريقة بسيطة
2: إنسان بسيط جدا.
0: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك, لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
1: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق, يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس, لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة.
1: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد
1: يعني. لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
1: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا يعني.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة يعني كان مصدق. وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
1: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعجلين. غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
0: مناقضين
1: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكذا يقول لهم يا الله أنتم رجال الدين. لكن يوحنا عنهم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسووا ده ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة، زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسب.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا، لأنه كان يعني إنسان واضح، يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة، كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح، يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة، يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا. دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
1: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جواب المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي،
0: يفتخر.
1: في جواب المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
0: يفتش
1: في النهاية، يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا اخي ده، يجي يقول لي يا اخي لا انا محتاج اعمد منك. يعني تواضع، يعني كان شخص
3: صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رأيته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
1: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
2: يعني لو قلنا آخر حاجة، يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
0: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة، يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
3: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا بالوضحات، يعني الآب والروح المقدس والابن.
1: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت هتقوله، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه ومثلا الله المتجسد، لكن خضع برضو إنه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. أنا محتاج إن أكون متواضع حتى ولو أنا بعرف كل شيء، حتى ولو أنا محتاج إن أخضع وأتواضع. تمام جدا، القاعدة حلوة والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمة الليلة، جهز لنا منه ترنيمة
0: الليلة، ندي فرصة لصابر.
1: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول أساسي.
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكلة،
3: يجيب لنا ترنيمة جميلة كده
2: كويس، نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر شديد
0: بطاطا فعلا. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلمنا ثانين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

السحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما. السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: صباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون، فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: راديو سما، لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني.

46 كل سنة. فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية. وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6 7 سنين، وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت. قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة. دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في حلقه جديده بنعمه الله تكون مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاه. شكر الرب خالص لاجل وجودنا مع بعض. متشجع قوي قوي النهارده، مليان بالحماس ومصدق في انه الرب موجود، وانه زي كتاب ما بيعلمنا كده انه كلمه الله لا تقيد. كلمة الله لا تقيد. انت ممكن تكون بتسمعني من مكان بعيد، ممكن تكون بتسمعني من منطقة بعيدة، لكن كلمة الله توصل. بشكر رب قوي قوي لأجل التكنولوجيا الحديثة اللي ربنا بيستخدمها عشان ينقل لينا كلمته ويوصل لينا كمان كلمته. ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصة جديدة. عايز أرحب بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، أهلا بيكم. كل الناس كمان اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بالناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأشجعك أنك لو لسه مش محمل أبليكيشن تقدر تعمل كده، لأنه الأبليكيشن أكتر من رائع. حمل التطبيق، هو متاح للأندرويد وكمان للآي أو إس. والحقيقة عايز كمان أنوه على أنه برامج راديو سما بقت متاحة دلوقتي على النايل سات، تقدر تسمع راديو سما على النايل سات. في بداية وقتنا عايز أقول بس النهاردة أنه هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل مصر. فالمصريين اللي سمعيني، هنصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر، هنصلي من أجل عمل الله في بلادنا، هنصلي من أجل افتقاد الله لبلادنا، هنصلي من أجل حماية الرب

لبلادنا الغالية مصر. كمان متعودين نصلي كل حلقة مش بس البلد من البلاد لكن كمان لفئة من الناس. فالنهاردة هنصلي من أجل أحبائنا الصيادلة, هنصلي من أجل الصيادلة, هنصلي من أجل نعمة ليهم, هنصلي من أجل معونة ليهم, هنصلي إن هم كمان يكونوا نور وملح في أماكنهم. كتاب مقدس بيعلمنا إنه الرب إلهنا بيسمع الصلاة, فيقول كده يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة. كم حد سمع الرب صلاته قبل كده؟ مش عارف كم حد بيسمعني دلوقتي. انت اختبرت ان الرب بيسمع صلاتك, انت مش بتضرب الهوى, انت مش بتكلم سراب, حاشا, انت بتكلم شخص الله القدوس القدير السامع الصلاة بحسب كلمته. وبيقول كده كتاب عنه سامع الصلاة, ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. فعشان كده هشجعك لو عندك اي طلبة صلاة بليز ابعت لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو دلوقتي, هنكون بنصلي علشانك. عايز تبعت لي على الخاص اهلا وسهلا بيك, ابعتوا لنا طلبات صلاتكم هنصلي من اجلكم. كمان لو عندك استجابة صلاة عايزين نصلي النهاردة ونشكر الرب من اجل كل استجابات الصلاة. عشان كده افكرك تاني ابعتوا لنا لو عندك استجابة صلاة. اوعى تكون صليت والرب صنع معاك احسان ومعروف وتنسى تشكر الرب, لكن من فضلك اتشجع واشكر الرب على احسانه معاك. عايزين نشكر الرب وعايزين كمان نبارك الرب. النهاردة عنوان حلقتنا محروس ومحفوظ. هل دول اتنين رجالة؟ هل دول اسمين لناس في كتاب مقدس ولا برا كتاب مقدس؟ الحقيقة المحروس ومحفوظ دول يعني هيمتعونا النهاردة في الحلقة. فأنا بشكر رب قوي لأجل محروس ولأجل محفوظ. ترى هيطلع ايه محروس ومحفوظ؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. لكن تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة, تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا نطلب الرب إلهنا ونقول يا رب بنسلمك الحلقة منتظرينك تباركنا النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل وقتنا النهاردة, شكرا لأجل حضورك في وسطينا. يا رب بنصدق انك موجود, بنصدق انك قادر على كل شيء. يا رب النهاردة عايزينك, بنطلبك يا رب, بننادي عليك النهاردة يا رب, من فضلك بنختبئ فيك النهاردة, نطلبك من كل قلوبنا يا رب. يا رب عايزينك يا رب, عايزين نشوف وجهك, نرى وجهك النهاردة يا رب. يا رب بين ايديك وقتنا, بين ايديك الحلقة يا رب. انا بصلي انك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب. كل حد بيسمعني دلوقتي يا رب, انا بصلي من اجل مقابلة جديدة بيننا وبينك باسم الرب يسوع. لا تعطيل على الوقت, لا تعطيل على الحلقة, لكن صلاتي النهاردة اننا نلمس حضورك, نتلامس مع حضورك يا رب. من فضلك تعالى بمعونة خاصة, تعالى بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة, وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين امين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح والعبادة. يلا نرنم الكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا حلقتنا بالتسبيح والعبادة. عنوان حلقتنا النهاردة محروس ومحفوظ، أو محفوظ ومحروس. يا ترى مين هو السيد محفوظ ومين هو السيد محروس؟ هي يمكن عنوانين أو اسمين يبدو أن هما لأسامي ناس، وممكن تكون أسامي درجة معروفة، يعني محفوظ ومحروس أسامي عادية جدا جدا. لكن الحقيقة النهاردة مش بتكلم على أسامي، مش بتكلم على أسامي بني أدمين، لكن بتكلم على فعلين ربنا بيعملهم معاك. فعلين ربنا بيعملهم، واحد منهم بيتم معاك، واحد منهم بيتم للي هتورثه. تقولي اللي هورثه، أتكلم اللي هتورثه من الرب، لأنه كلمة الله بتعلمنا أنه لينا ميراث. خلينا بدل ما نتوه من بعض، تعالوا نفتح كتابنا المقدس. يلا كل اللي معاك كتاب مقدس وفي إمكانك تفتح، شجعك افتح معايا رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 3. هنقرأ مع بعض من عدد 3 لغاية عدد 5. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. تاني عدد 5، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يمكن لو أنت كنت منتبه وأنا بقرأ القرايات الكتابية دي، الرسول بطرس بيكتب ويبارك الرب. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، بيسبح الرب، بيعظم الرب. بطرس، أنت إيه اللي مالي قلبك بالبهجة كده؟ إيه اللي مخليك فرحان قوي كده؟ يقول أنا ببارك الرب لأنه حسب رحمته الكتيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة تانية. ممكن تقول لي يعني ايه ولادة تانية؟ يعني اصبحت خليقة جديدة، يعني جيت قدمت توبة قدام الرب والرب استلم حياتك، روح قدس ولدك ولادة جديدة، اصبحت ابن لله، اصبح اسمك مكتوب في السماء، مكتوب في سفر الحياة. بطرس بيقول كده انه الله حسب رحمته الكتيرة لانه بيحب الانسان ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الاموات. ولدنا ثانية مش عشان نعيش متخبطين، مش عشان نعيش متلخبطين، لكن ولدنا ثانية لرجاء حي. رب ولدنا لأجل رجاء حي. هذا الرجاء الحي حدث بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فآمن المسيح وقومنا معاه. ببارك الرب، هللويا. آمن المسيح وقومنا معاه. عشان كده ما ينفعش تكون عايش في الخطية، ما ينفعش تكون عايش في الشر، لأنه قيامة المسيح قومتك، قيامة المسيح قومتك. رجاء حي، هذا الرجاء الحي أصبح متاح لينا بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. عد الرب لينا ميراث. والحقيقة عايز أقف عند الحتة دي، ضروري، لأنه الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن الحياة الأبدية، وهنا بيقدم الرسول بطرس يقول كده أنه لينا ميراث لا يفنى، ميراث في السماء لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده، خليني أقراها لك من ترجمة تانية، يقول كده: وميراث لا يفنى ولا يتلوث ولا يذبل، محفوظ في السماوات لأجلكم. هذا الميراث الغير قابل للفناء يقول عنه محفوظ. وهنا بنتقابل مع الشخصية اللي كنت بدأت بيها كلامي في أول الحلقة، محفوظ. عنوان حلقتنا محفوظ ومحروس. هنا المحفوظ هو الميراث. الرب عد ليك ميراث، وهذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هذا الميراث هو محفوظ لأجلك في السماء. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأمور مش منسية عند الرب، انت ليك ميراث سماوي مش هنا نهاية المطاف. لو انت هنا على الأرض حاسس انه انا بقالي وقت تعبان، انا بقالي وقت بعاني، انا بقالي وقت متألم، الحقيقة عندي خبر كويس ليك انه في ميراث سماوي محفوظ ليك في السماء. في ميراث محفوظ ليك في السماء. لو انت بتقول انا تعبان في الارض، لو انت بتقول انا بعاني، لو انت بتقول انا عندي مشاكل كتير وباصص على هنا وبتقول انه هنا في الارض هي نهاية القصة، عندي خبر كويس ليك. بص لفوق هتعرف انه الرب بيوعد بانه لينا ميراث سماوي. رب وعد بانه في حياة ابدية، في ميراث في السماء. هنا مش نهاية الدنيا، هنا مجرد حياة مؤقتة طالت ولا اسرت، قد تكون 50 60 70 80 سنة، ربنا يديك طولة العمر، لكنها نقطة في محيط الأبدية، هي المكملة. الأبدية هي الأساس. فعشان كده عايز أشجعك النهاردة، كفاية نظر لأسفل، كفاية نظر للحياة الأرضية، لكن قول يا رب ساعدني مهما كان الحال في هذه الحياة أرفع عيني على فوق وأقول لك النهاردة أنا بثبت عيني على الباقي. أنا عايز أفكر وأركز في الميراث السماوي، لأنه هنا طالت ولا أسرت يا رب ليها نهاية، لكن ساعدني أفكر وساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له ساعدني يا رب، قل له ساعدني، قل له ساعدني أركز، ساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له احفظني قدامك يا رب، احفظني من المشغولية في العالم والمشغولية في الأرض والمشغولية في المشاكل، لكن عايز أركز في الأبدية. فكر، خليك واعي، فكر في كل ما هو أبدي. الميراث السماوي، خليني أقول لك حاجة، عندي سؤال ومن فضلكم جاوبوني في الكومنتات اللي يحب يعمل كده بليز. هل الميراث السماوي مؤقت ولا أبدي؟ يعني هل الميراث اللي الرب وعدنا بيه في السماء ده حبيب، هل ده حاجة مؤقتة ولا حاجة أبدية؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، هل الميراث ده مؤقت ولا الميراث ده أبدي؟ عشان كده عايزك تفكر ايه اللي في حياتي مؤقت ينفع اتخلى عنه. لانه لما بيتكلم عن الميراث بيقول كده لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم. خدها قاعدة كده، كل ما هو في السماء هو ابدي. عشان كده هذا الميراث هو ابدي. وبالمقابل في امور مرات كتيرة عينينا بتروح عليها، أمور أرضية، أمور زمنية. فهذه الأمور الأرضية، هذه الأمور الزمنية، تعالوا نتعلم النهاردة أنه عينينا ما تركز عليها. فكر في حياتك، إيه المؤقت اللي في حياتك؟ إيه المؤقت اللي واخد تفكيرك واخد طاقتك واخد تركيزك؟ الشغل، إيه رأيك في الشغل؟ هل الشغل مؤقت ولا الشغل أبدي؟ تقول لي الشغل مؤقت طبعا. خلاص يبقى اشتغل، اعمل دورك، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع قلبك على العمل. اعمل دورك تاني، بأكد، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع ثقتك في عملك، لأنه عملك هو مجرد أمر وقتي. ايه رأيك في الفلوس أو الأموال أو الثروة؟ هل المال مؤقت ولا المال شيء أبدي؟ تقول لي المال مؤقت. بما أنه مؤقت لا تضع قلبك على المال، ما تتكلش على المال، ما تتكلش على المال، لا تضع قلبك على شيء مؤقت، اتكل على الأبدي. فكر في كل ما هو أبدي، تعلق بكل ما هو أبدي. قيس على كده كل حاجة بقى. لما تفكر في العربية بتاعتي، هل العربية دي مؤقتة ولا أبدية؟ أكيد مؤقتة. فكر في الملابس، هل الملابس دي مؤقتة ولا أبدية؟ مؤقتة. فكر في تليفونك المحمول، هل ده مؤقت ولا أبدي؟ فكر في كل حاجة بنفس المنظور ده. هل اللي أنا متمسك به، هل اللي أنا ببذل الجهد علشان أسعى أني أحصل عليه، هل ده شيء هيكمل معايا في السماء؟ هل ده هيكون من ضمن الميراث السماوي المحفوظ، ولا هو مجرد شيء مؤقت زائل؟ إذا كان هذا الأمر اللي أنت هتختبر إنه هو إذا كان مؤقت ولا أبدي، إذا كان هذا الأمر مؤقت، أرجوك لا تضع قلبك عليه، أرجوك حطه في حجمه الحقيقي. تعال نتعلم النهاردة الحكاية دي، حط الأمور في نصابها الحقيقي. لو أمر مؤقت ما تدلوش تركيزك قوي، اتعامل معاه بكل أمانة. يعني زي ما كنت بقول مثلا، لو شغل، لو العمل مؤقت، بس تقولي أكروته يعني، أكيد ما أقصدش كده. اتعامل بكل أمانة، اشتغل بكل أمانة، لكن ما تتكلش على عملك في أنه يكون هو ضمانك، لكن اتكل على الرب، اتكل على الرب. العمل هو شيء مؤقت، العلاقات هي شيء مؤقت، الخبرات هي شيء مؤقت، الأموال هي شيء مؤقت، كل الأمور اللي غالبا بنبذل الجهد علشان نحصل عليها هي أمور مؤقتة. بس بينجح عدو الخير أنه يحط قدامنا صورة أنها أمور أبدية، فبنفضل يعني كأننا غرزنا فيها كده، ونفضل نقول أيوة وإزاي ولازم نحصل على كده. وبعد ما تحصل عليه، تخيل معايا أنه حد بذل مجهود وبذل وقت وبذل كل حاجة وصحته راحت عشان خاطر يحصل على شيء مؤقت طولة العمر ليك، بس ماذا بعد الموت؟ هل يا ترى المؤقت ده هيكون معايا في السماء؟ هل يا ترى الأمور المؤقتة دي هتكمل معايا في السماء؟ الإجابة بكل تأكيد لا، لا طبعا لا. الإجابة هتكون لا، لا الإجابة هتكون لا، مش هاخد معايا الأمور دي في السماء، ولأنها مش معايا في السماء فما ينفعش أضع قلبي عليها، ما ينفعش أهتم بيها بزيادة، ما ينفعش أقول إنه هذه الأمور هي أماني. لو جبت التليفون الفلاني ده، لو اشتريت الشقة الفلانية دي، وبعد ما تشتريها يا عزيزي هذه الأمور زائلة، لا تستهلك طاقتك في أمور زائلة، لكن ابذل الجهد في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور تكمل معاك في السماء. قول له يا رب أنا يعني اكشف قدامي، ميزني، دي تمييز. أعرف ناس يعني بتفني حياتها لأجل المال. حلو، وبعد ما تفني حياتك لأجل المال، هل المال ده تاخده معاك في السماء؟ هل المال ده شيء أبدي هيكمل معاك؟ خلينا نفكر النهاردة بوعي، ربنا بيتكلم لقلوبنا. هل النهاردة المال ده اللي أنا بستهلك عمري وطاقتي ده، يا ما ناس بذلت جهد، يا ما ناس سافرت واشتغلت في بلدان تانية واتحرمت من أسرها ومن أزواجها وزوجاتها وولادها لأجل أمور مالية، هل بعد التضحيات دي كلها، هل كل ده، هل بيتك اللي خسرته يستحق أنك تكون بتضحي بيه لأجل المال؟ فكم وكم الأمور الأبدية، كم وكم انك اتشغلت عن انك تهتم بامور الله الابدية في حياتك. الرب بيوعدنا في الايات اللي قرناها في رسالة بطرس انه عندنا ميراث، هذا الميراث هو ميراث سماوي، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ده غير قابل للفناء. ماله هذا الميراث؟ محفوظ في السماوات لاجلكم. في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، هذا الميراث محفوظ في السماء، حيث زي ما قال المسيح كده لا يسرق سارق. هذا الميراث مكمل معانا في السماء، هذا الميراث مكمل معانا في السماء. الميراث اللي مكمل معانا. الميراث هو شيء باقي، ابذل مجهود في شيء باقي، لا تضع قلبك في أمور مهتزة كده، أمور يعني بتروح وتيجي. يعني عايزك تفكر يعني بطريقة مختلفة النهاردة. حصل زلزال في مصر وكانت قوته شديدة، وناس كتيرة صحت من النوم، والأغلبية حسوا أنه الأرض بتتهز، وأنه الثوابت مش ما بقتش ثابتة، وأنه ممكن فجأة كل حاجة تروح في لحظة. البعض كتير، مش البعض، خاف جدا جدا. بس هل يا ترى في أمور في حياتي غير الزلزال؟ هل في أمور في حياتي مش ثابتة وأنا حاطط قلبي عليها؟ هل في أمور مهتزة في حياتي أنا واضع ثقتي فيها؟ المال هو شيء مؤقت مهتز، لا تضع قلبك على المال. المشتريات، الممتلكات، كل دي أمور تهتز زي الأرض كده لما تهزت في الزلزال. لا تضع ثقتك في أمور مهتزة. لكن عايز أشجعك النهاردة، ارفع عينك على فوق، وضع ثقتك في شخص الرب الثابت الذي لا يقول الكتاب عنه لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. حط ثقتك في إلهك، حط ثقتك في إلهك، لا تضع قلبك على أمور زائلة، لا تضع قلبك على أمور زائلة. قول له رب ساعدني النهاردة أني ما كنش بدور على أمور مؤقتة أبذل فيها مجهود، لكن ساعدني النهاردة أني أبذل الجهد وأبذل الوقت في أمور تستحق. واشكر رب لأجل الميراث المحفوظ في السماوات لأجلك. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك بتسمع لصلاتنا، أشكرك لأنك موجود النهاردة في وسطنا يا رب. يا رب أشكرك لأجل كل إعلان بتعلنه قدام عينينا دلوقتي. أشكرك يا رب لأنه أنت عندك نعمة لكل حد فينا. يا رب أشكرك لأنك النهاردة جاي علشان تتكلم لقلوبنا يا رب، انه في امور عظيمة يا رب. شكرا لاجل الميراث السماوي الذي هو محفوظ في السماوات لاجلنا. يا رب ساعدنا نكون اشخاص واناس سماويين مش ارضيين. يا رب كفاية بصينا للارض، كفاية دورنا على ممتلكاتنا، ودورنا على ثقتنا، ودورنا على اماننا في الأرض. لكن شكرا لأجل الأمان السماوي، شكرا لأجل الميراث السماوي يا رب. ساعدنا، ساعدنا نضع ثقتنا فيك أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن محفوظ ومحروس. قبل الفاصل شفنا محروس، شفنا محفوظ وازاي انه محفوظ هو فعل رب بيعمله، او اكشن انجاز التعبير رب بيعمله تجاه الميراث السماوي. فانت عندك ميراث سماوي محفوظ. لكن تعالى كمل معايا كده اللي مع كتابك المقدس، افتح معايا تاني رسالة بطرس الاولى اصحاح واحد، ويقول كده في عدد 5: انتم الذين بقوة الله محروسون. فاذا كان في عدد 4 بيتكلم على انه الميراث السماوي محفوظ، ففي عدد 5 بيقول الكتاب انتم الذين بقوة الله محروسون. ممكن جدا يبقى حد عنده ميراث ويحاول يحافظ على الميراث لأجل ابنه مثلا، لكنه لا يمتلك القدرة على أنه يحرس ابنه، يحمي ابنه من المخاطر. فأنت ممكن يبقى عندك مثلا أموال حطتها في البنك مأمنها بشكل معين، لكنك كإنسان محدود لا تمتلك القدرة في أنك تحفظ ابنك. لكن هنا الكتاب بيقول أنه الرب بيحفظ الميراث، فالميراث محفوظ. لكن بالنسبة لأولاده يقول الكتاب أنتم الذين بقوة الله محروسون. في قوة إلهية تحرسك. تقول لي أنا مش بشوف الأمور دي، أمور الله تقبل بالإيمان، لكنك تختبرها. تختبر يعني الحراسة الإلهية، تختبر يعني انك تشوف الرب بيحميك، الرب بيحرسك، الرب بينقذك، الرب في ازماتك بيتدخل معاك، الرب بيشوفك، بيرعاك، بيدبر امورك. كل دي امور ينفع اشوف من خلالها ايد الرب الحارسة، اشوف الرب وهو بيحرس. هل يا ترى، مش عارف كم حد فينا اختبر كده، لو عندك اختبار حلو شاركني، او اكتب لنا في الكومنتات. مش لازم يعني، لو سهل عليك الاختبار شاركنا طبعا بيه مكتوب، لكن لو صعب عليك اكتب لنا ايوه انا اختبرت حراسة الله لحياتي او حماية الله لحياتي. اكتب لنا كده في الكومنتات وانا هقرا تعليقات حضراتكم بعد شوي. اكتب لنا كده انا اختبرت قوة الله او يد الله اللي بتحرسني. ازاي اختبر يد الله اللي بتحرسني؟ ثق تماما انه بدون يد الرب، بدون حماية الرب، لا استطيع ان احمي نفسي. بص، ممكن تبقى مأمن نفسك من كل جهة، بس صدقني زي ما بيقول الكتاب كده في مزمور 127 عن البيت، ان لم يبني الرب البيت، عارفين كده؟ اقدر اقولها بقى يعني، ان لم يحرس الرب حياتي لا استطيع حمايتها. تحرس مين يا عزيزي؟ تحمي مين يا أخوي الحبيب، يا أختي الفاضلة؟ حضرتك الإنسان أضعف مما تتخيل. الإنسان ده شوية برد، دور برد، بس دور برد كتلاقي دماغه لفت، وسلام لو معاه شوية سخونة. الإنسان بيفقد الطاقة، يحرس إيه ويحمي نفسه إيه؟ الإنسان أضعف مما تظن، لكن يد الرب القديرة تأتي في ضعف هذا الإنسان. يقول الكتاب كده، رسول بولس اختبر الكلمة دي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. في ضعفي تيجي يد الرب بالقوة، في ضعفي تيجي يد الله بالقوة، تحميني، تحرسني، تنقذني. كم مرة قدام ضعف، مش بس ضعف جسدي، لكن ممكن يكون قدام ضعف في تجربة معين، في تمتيشن، في إغواء حصل لحياتك، وكان ممكن انك يعني تتاخد في خطية، في سقطة، في زلة، لكن الرب تدخل وأنقذك، الرب حفظك، الرب ساتر عليك. دي يد الله، دي يد الله اللي بتحمي، يد الله اللي بتحفظ. فيد الله مش شرط انها تكون في امور مثلا يعني خطر فقط، لكن يد الله التي تنقذ حتى في اصعب الاوقات. كنت في أزمة مالية، كنت في تحدي، كان ممكن التعهد اللي انت كاتبه أو شيك مثلا أو إيصال أمانة أو كان ممكن الأمور تتصاعد، لكن الرب أنقذك وتدخل في اللحظات الأخيرة. إنها يد الله، أنتم الذين بقوة الله محروسون. إنها قوة الله يا عزيزي، إنها قوة الله، دي قوة ربنا اللي بتحفظ اللي بتستر. أنا مش بحكي لك على عمل إنساني، أنا بحكي لك على قوة الله. قوة الله دي قوة الرب، ده عمل الله الحقيقي اللي ربنا بيتكلم بيه، دي يد الله الحقيقية، دي يد الله اللي بتحفظ وتنقذ وتدعم. إنها يد الله. في آية جميلة قوي كتاب مقدس بيتكلم فيها عن الرب، لما موسى كان واقف قدام البحر، بحر الأحمر، وهو بيعدي الشعب، بيتكلم الرب على، عايز أقرأ معاك الجزء ده من أشعياء 63، بيتكلم عن تمرد الشعب وإزاي أن الرب كان مؤازر لموسى في الوقت ده. بيقول كده في أشعياء 63 وعدد 10 عن شعب الله: ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه، أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي اسمع الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده. عايز أقرأها لك كده من ترجمة تانية، إشعياء 63 عدد 12. إشعياء 63 وعدد 12، كلمات جميلة الحقيقة، كلمات معزية جدا جدا جدا. بص يقول الكتاب ايه: الذي ارسل قوته الجليلة، بص، لتسير عن يمين موسى. واو، الرب ارسل قوته، يقول الكتاب، الجليلة لتسير عن يمين موسى. بص في احد الترجمات بيقول كده: من جعل ذراع قوته المجيدة تسير الى يمين موسى. يعني موسى ماشي وذراع الرب ماشية معاه. بص ترجمة تانية بيقول كده: اين الذي وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده؟ وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده. واو، رائعة رائعة. الذي سير عن يمين موسى ذراعه المجيدة. ايه ده الرب كأنه اعار موسى ذراعه. ايه ده؟ إيه؟ اصله موسى يقف قدام البحر الاحمر ويرفع ايده، هيحصل ايه يعني؟ اقف انت كده قدام البحر الاحمر وارفع ايدك، ما اقف للصبح يا سيدي خليك رافع ايدك، هيحصل ايه يعني؟ لكن الرب آزر موسى، الرب كان جنبا الى جنب مع موسى، رب اداله ذراعه كأنه اعاره ذراعه. فشفنا انه يعني يقول الكتاب انه لما حصل كده، مثلا لما يقول الكتاب رآها البحر فهرب، البحر يهرب، يعني ايه يهرب؟ يعني يتلاشى كده والطريق يبان. موسى يمثل ايه للبحر عشان البحر يهرب؟ ولا حاجة. لكن الرب نفسه اللي كان موجود، انها قوة الله، قوة الله. أنتم الذين بقوة الله محرسون. لقد عبر الرب الشعب في وسط المياه بقوته، مش بتقوى الشعب إطلاقا، كانوش أتقياء ولا حاجة، دول كانوا خربين الدنيا، دول كانوا مزعلين الرب وحزنين قلبه ومزعلين موسى، وكانت حاجة صعبة. لكن لولا أمانة الرب، لولا أمانة الرب. تقول لي أنا بقالي وقت مضايق الرب، أنا بقالي وقت مش واخد بالي من خلوتي، أنا بقالي وقت مزعل المسيح من حياتي، ممكن، وشجعك انك تقدم توبة وترجع قدام الرب عن طريقك. لكن الحقيقة تقوى حضرتك وأمانة حضرتك ليست هي المقياس اللي على أساسه الرب بيدي قوة أو ما بيديش. لكن الكتاب بيقول كده عن الرب انه بينقذ أولاده، انه يعبر بيهم في وسط الأزمات. أنتم الذين بقوة الله محروسون، قوة الله محروسون. يا رب أنا بشكرك لأجل القوة الإلهية. عايز أصلي يا رب دلوقتي لأجل كل حد من إخواتي يا رب في احتياج، يا رب في أزمة، في ضيقة. يا رب أنا بصلي أنك تيجي بقوة غير عادية دلوقتي يا رب من فضلك. تعال بقوة، تعال بقوة، تعال بمعونة، تعال بلمسات السماء. اعلن ذاتك، اعلن يمينك يا رب من فضلك، يا رب من فضلك. انا بصلي لاجل كل حد من اخواتي، كل حد فينا في ضعف يا رب، احنا في امس الاحتياج ليك يا رب من فضلك. تعال بنعمة جديدة، تعال بنعمة جديدة، تعال بسندة جديدة يا رب من فضلك. اتقابل معانا يا رب، اتقابل معانا يا رب لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب. مد يمينك يا رب، مد يمينك، مد يمينك زي ما مديت يمينك يا رب مع موسى. اعلن قوتك يا رب، اعلن قوتك لكل حد فينا في ضعف دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انت الصخر الكامل صنيعه، مكتوب كده الرب صخرتي ووليي. يا رب أشكرك لأنك أنت صخرتنا يا رب، أنت صخرتنا يا رب، صخرتي زي ما قال عبدك كده. نصلي يا رب أن احنا نقف النهاردة على الصخر، نثبت في الصخر، نحتمي في الصخر. مين صخرتنا غيرك يا رب؟ مين رجانا غيرك؟ مين أمننا غيرك؟ أشكرك لأنك أنت الصخر اللي بتحمي أولادك باسم يسوع. ليك يا رب كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل، نرنم الكلمات الجاية دي بإيمان كده، يا رب صخرتي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع اعداد برنامج يا سامع الصلاة.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا، وما زلنا مكملين مشاركتنا عن محفوظ ومحروس. أنا بصلي النهاردة من كل قلبي لأجل ناس حاسة بالوحدة، مش عارف ليه عايز صلي قوي لأجل ناس تشعر أنها وحيدة في ظروفها، في أحوالها، بتكتاز كده يمكن جواك أو جواكي يعني شعر أنك بتكتاز في الأمر لوحدك وأنه محدش معاك. عايز صلي معاك قوي دلوقتي أنه الرب يتراءى ليك في المشهد، الرب يتراءى ليك، الرب يجي بسندة غير عادية ليك مهما كان الوقت، مهما كان طول الوقت. لكن أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تسند بنعمة خاصة، الرب يجي يسند كده بنعمة خاصة وبتعزية خاصة، يجي كده ويوصل لكل حد فينا. لو أنت بتصارع لوحدك كده، الرب يتراءى ليك في المشهد. فتعالوا نصلي، تعالوا نصلي لأجل كل حد بيصارع لوحده، كل حد يشعر بالوحدة. يمكن تكوني ماشية وحاسة أنك في معترك الحياة لوحدك، الرب موجود. يمكن حاسس أنك لوحدك في رحلة الغربة، الرب موجود وعاوز يتراءى ليك وعاوز يسندك. يا رب أنا عايز أباركك يا رب لأجل عملك في وسطينا، عايز أشكرك لأجل وجودك يا رب. يا رب ملناش غيرك النهاردة، بنيجي قدامك وإحنا يا رب بكل الحب بنخضع ليك. يا رب بنيجي بنقول لك النهاردة يا رب أنا بصلي يا رب ليا ولإخواتي، بصلي لأجل كل حد في وحدة يشعر بالوحدة، يشعر أنه وحيد، كل حد يشعر أنه في أزمة لوحده، في ضيقة لوحده. يا رب من فضلك باسم يسوع اوصل بنعمة غير عادية، يا رب اوصل بنعمة غير عادية يا رب لكل حد بيعاني، يا رب لكل حد في أزمة اوصل بنعمة غير عادية، يا رب لكل حد يا رب بيمر بأزمة جديدة ومفيش حد واقف معاه. يا رب أنا بصلي لأجل ناس فقدت ثقتها في الناس، يا رب بصلي لأجل إخوة وأخوات لي يا رب دلوقتي فقدوا ثقتهم في الناس اللي حواليهم نتيجة أن هم ظنوا أنه هيكملوا، لكن فجأة ما لقوش الناس معاهم. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مكمل لوحده، يا رب عايز أصلي لأجل كل أرملة يا رب مكملة رحلتها مع أولادها بمفردها. يا رب تراءى لكل أرملة باسم يسوع، يا رب تراءى لكل أرملة في أزمة، تراءى لكل أرملة محتاجة، اسند بنعمة، اسند بنعمة من فضلك، من فضلك تراءى بقوة، تراءى بمجد يا ابن الله الحي، اظهر ذاتك. يا رب أنا بصلي لأجل كل زوج فقد زوجته، تعالى وهو مكمل لوحده مع أولاده يا رب وبيصارع، اسند اسند اسند، تراءى في المشهد، اظهر ذاتك، اكرم اسمك يا ابن الله، اكرم اسمك، اكرم اسمك، ورينا ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن مجدك يا رب معانا، اعلن مجدك يا رب معانا لأجل خاطر اسمك. هللويا. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب لأجل مدمنين، نفسي نصلي قوي لو في مدمنين في بيتك أو لو حد مدمن وبيسمعني النهاردة، عايز أقول لك يعني ربنا بيحبك. تاني عايز أصلي إذا أنت مدمن وبتسمعني، عايز أصلي لك النهاردة، ربنا بيحبك، ربنا بيدور عليك، الرب عنده مقاصد صالحة لحياتك، ربنا مش بيكرهك عشان أنت مدمن، لكن ربنا جاي النهاردة عشان يحررك ويقول لك أنا هخرج السموم من جسمك، أنا يسوع المسيح أستطيع أن أحررك وأجعلك خليقة جديدة. ممكن تكون بتقول أنا بقالي سنين في الإدمان، أنا المخدرات دمرتني، تعال للمسيح النهاردة، تعال وصدق فيه، تعال واعلن ثقتك فيه، قول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ، قول له حررني النهاردة، يحررك وفي الحال تصبح خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يصنع أمور غير عادية، يصنع أمور غير عادية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. يا رب اوصل لكل حد مدمن دلوقتي يا رب، اوصل لكل حد مدمن دلوقتي. انا بصلي باسم يسوع رب لاجل ناس دلوقتي بتسمعني بتصلي لاجل مدمنين. يا رب من فضلك تعالى, يا رب من فضلك تعالى, يا رب من فضلك تعالى, تعالى بقوة غير عادية يا رب, تعالى بمجد, تعالى بقوة, تعالى بسيادة, تعالى بسلطان. مجد يسوع, مجد يسوع, اصنع حرية يا رب مع ناس مدمنين دلوقتي يا رب لأجل خاطر اسمك, لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الحقيقة في الضعف بتبان القوة. عايزك تتخيل معايا حد زي دانيال النبي. دانيال قصته موجودة في العهد القديم في سفر دانيال. دانيال لما رفض انه يسجد للملك وانه يطلب طلبة من غير الرب, وقال انا هصلي للرب, انا مش هسجد للانسان, مش هسجد للملك. دانيال كان سنه كبير, كان سنه حوالي من 84 ل86 سنة. دانيال يترمي في جب الأسود. قل لي كيف لشيخ مسن في هذه العمر, في هذا العمر, ازاي راجل كبير بالمنظر ده يترمي, مش نزلوه كده بالراحة تفضل يا جدو, لا لا لا, يترمي بكل قسوة في جب للأسود. ايه رأيك؟ فين القوة هنا؟ دي حالة من الضعف الشديد, دي حالة من الضعف الشديد. مين يحرس دانيال هنا؟ دانيال كان واحد من 3 وزراء على المملكة, يعني كان ممكن نقول انه بيعامل معاملة رئيس وزراء في ذلك الوقت في مملكة مادي وفارس. واكيد كان ليه موكب غالبا, يعني كان ليه موكب وحراسات وناس بتحميه. بس تيجي ظروف ويكتاز دانيال في ضيق لوحده, أين حماية الإنسان؟ أين حراسة البشر؟ ولا حاجة, مش موجودة. لكن اتفرج على أمانة الرب, اتفرج على أمانة الرب لما يجي الرب ويرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود, والملك بينده بصوت أسيف كده, يا دانيال يا عبد الله الحي, هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ ومش متوقع يلاقي حاجة, يعني ده أكيد الأسود افترست دانيال يعني. لكن الملك يسمع دانيال من الجب من تحت بيقول عش إلى الملك, عش إلى الأبد أيها الملك, إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. حبائي إنها حراسة إلهية, أنتم الذين بقوة الله محروسون, دي قوة الله لما يرسل الرب ملاكه, شخص المسيح, دي واحدة من إظهارات المسيح في العهد القديم, علشان يسد أفواه الأسود, دي قوة الله. فإذا أنت النهاردة بتكتاز في مشكلة, إذا أنت شاعر أنك في جب للأسود في ضعف شديد جدا جدا, ربنا عنده قوة لحراستك, يحرسك وبقوة. قول أمين النهاردة وإعلن ثقتك في الرب, قول له أشكرك لأنك تحرسني بقوة, أنتم الذين بقوة الله محروسون. ينقذني, ينقذني, يخرجني منها. لو انت على وشك انك تطرد من شقة, مش عارف ليه ولا لمين ربنا عايز يقول الكلام ده, لو حد بسمعني دلوقتي وانت على وشك انك تطرد من شقتك او من شقتك, لو في تهديد على سكنك, رب يطمنك النهاردة, رب يرسل معونة, انتم الذين بقوة الله محرسون. يا رب انا برفع ايدي وبصلي باسم يسوع دلوقتي لاجل ناس مهددة بالطرد, اصلي النهاردة في اسم يسوع انك تغير الاحوال وتبدل الاوضاع تماما يا رب, تيجي بانقاذ سماوي باسم الرب يسوع المسيح. نثق ونؤمن يا رب انك تصنع امور غير عادية باسم الرب يسوع. اشكرك انك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. انها قوة الله يا حبائي, قوة الله, قوة الله, انها قوة الله اللي تحفظ, قوة الله اللي تحفظ, قوة الله اللي تنقذ. مبارك اسمك, مبارك اسمك. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. زي ما قلت النهاردة في بداية الحلقة هنصلي لأجل مصر, هنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر، وكمان هنصلي لأجل الصيادلة. فأدعو أحبائي المصلين استعدوا، هنطلع مع بعض الفاصل نسمع ترنيمة اللي جاية، ونيجي هنصلي مع بعض لأجل مصر، لأجل الحماية لبلادنا، ونصلي لأجل الصيادلة، ونصلي كمان لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، يلا بينا عشان عايزين نصلي. يلا كل الحباء المصلين، يلا نتشجع، عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر. عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. يلا عايز شوف فين المصلين النهاردة، عايزين نتجمع مع بعض ونصلي ونرفع الصلاة حقيقية لأجل مصر بلادنا في هذه الأيام. عايزين نصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا، عايزين نصلي من أجل أنه الرب يسود سيادة كاملة على بلادنا. الرب يحفظ مصر، الرب يحفظ مصر. كونك مصري وكونك ابن الرب ده معناه انك تكون بتصلي لاجل بلدك، لانه الحقيقه الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نصلي لاجل بلدنا، نصلي من اجل القاده الحكام وجميع الذين هم في منصب، يقول الكتاب. فانك تصلي للقياده ده أمر كتابي. فإحنا عايزين النهاردة نصلي من أجل بلادنا، عايزين نصلي من أجل رئيس بلادنا، عايزين نصلي من أجل صناعة القرار، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا. لا تدنو ضربة من بلادنا باسم الرب يسوع. عايزين نصلي النهاردة من أجل مصر. الرب يحفظ مصر، الرب يسيطر كده على الموقف. كل محاولة من أنه من أي جهة أنها كأنها كده بتأذي مصر، الرب يضع نهاية، الرب يحط كده هبته على بلدنا. تعالوا نصلي بإيمان ونقول يا رب بين إيديك بلدنا، بين إيديك بلدنا. يا رب بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنعلن سيادتك، بنعلن سلطانك على مصر. يا رب من فضلك بنصلي لأجل بلدنا. يا رب يا رب يا رب تعالى بالحماية على بلدنا، احفظ بلدنا يا رب، احفظ مصر يا رب، احفظ مصر. اعلن ذاتك يا رب، مد يمينك يا رب في اسم يسوع النهاردة. كل يا رب محاولات يا رب من أي جهة إنها يا رب تسيطر أو تأذي أو تتعب بلادنا، يا رب كل المحاولات دي تبوء بالفشل. يا رب بنصلي حماية لبلادنا، بنصلي حماية يا رب للجيش، حكمة حكمة في أخذ أي قرار. يا رب بنصلي حماية للشرطة والأجهزة الأمنية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب عايزين نصلي النهاردة لأجل رئيس بلادنا يا رب، عايزين نصلي من أجل حكمة للراجل ده يا رب. ادي له نعمة يا رب، ادي لابنك حكمة يا رب، السود عليه يا رب، احفظه، اديله نعمة، اديله مشورة حكيمة يا رب. يا رب جلالك شايف وجلالك عارف انه يا رب الامور صعبة، ادي ابنك حكمة، اديله حكمة يا رب، يا رب حكمة في التصرف يا رب، ارشده وجهه يا رب.

رب. مكتوب عن جلالك أنه قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب. وجه قلب رئيس بلادنا يا رب، اديله نعمة واديله حكمة علشان ياخد القرار الصائب في الوقت المناسب لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع صلاتنا يا رب، واثقين أنه بلادنا بين إيدك في هذه الأيام. شكرا لأجل سيادتك الكاملة على الموقف مهما كانت الأخطار، لكن نثق أنك أنت في المشهد، أنت تحفظ مصر يا رب. شكرا انك بتسمع صلاتنا، ليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين امين يا رب. امين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك الى الابد. هللويا. عايزين نصلي دلوقتي لاجل الصيادلة. مش عارف معانا حد من الصيادلة هنا معانا ولا لا، لكن عايزين نصلي من أجل الصيادلة. عايزين مع بعض النهاردة نصلي من أجل الصيادلة. عايزين نصلي من أجل أحبائنا الصيادلة، كل صيدلي بيسمعني، كل صيدلانية. عايزين نصلي قوي من أجلكم أنه الرب يديكم نعمة ويديكم معونة. إحنا في كل حلقة بنصلي من أجل فئة معينة من فئات المجتمع، والنهاردة الحقيقة نفسنا نسندكم يا صيادلة، نفسنا نكون بنصلي لأجلكم. يمكن الناس كلها بتجيلكم عايزين الدواء الفلاني، عايزين كذا، عايزين كذا. عايزين نصلي ليكم انه الرب يجي بمعونة خاصة. عايزين نصلي ليكم ولأجل نقابة الصيادلة. عايزين نصلي لأجل كل الصيادلة اللي بيشتغلوا في شركات أدوية واللي فاتحين صيدليات. عايزين نصلي كمان لأجل كل ولاد الرب الصيادلة، انك تكون نور في مكانك. عايزين نصلي انك تضيء في مكانك من خلال معرفتك للرب. يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي أحبائي يا رب الصيادلة، يا رب أباركك لأجلهم يا رب. يا رب أشكرك لأجل أنك تيجي بنعمة خاصة يا رب، تيجي بنعمة خاصة لكل صيدلي يا رب، لكل صيدلانية. يا رب تعال اديهم نعمة يا رب، يا رب من فضلك شددهم وشجعهم يا رب، تعلم لهم بالقوة علشان يكونوا كمان ولادك يا رب نور وملح في مكانهم. يا رب من فضلك تعال بنعمة خاصة جدا ليهم باسم الرب يسوع المسيح. سند يا رب، سند سند عشان يكونوا سبب راحة وسبب شفاء لناس يا رب. وجههم في كل استشارة ممكن يتعرضوا ليها، لو ناس بسيطة وجات تسألهم يا رب. أنا بصلي حكمة السماء ليهم يا رب، حكمة السماء ليهم لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة، في المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبات صلاة، خلينا نصلي. جات لنا طلبة صلاة جات لنا طلبة صلاة من أخت لينا، بتقول صلاة من أجل أختي هتاخد الحقنة، مش بيلاقوا عرق وتتعب جدا، الرب يخلق ليها عرق جديد وتاخد الحقن من يد الرب. آمين آمين آمين. يا رب بنتحد يا رب مع بنتك يا رب، أختي الغالية اللي بعت الطلبة. بنصلي النهاردة من أجل أختها يا رب، بنصلي من أجل بنتك الغالية يا رب. إذا كان عدم وجود العرق ده أمر متعب جدا، لكن بنثق أنك تصنع أمر جديد يا رب. يا رب مد يمينك بقوة في هذا الأمر، سود سيادة خاصة يا رب، نعمة خاصة لها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك كمان بشفاء كامل، شفاء كامل من يدك يا ابن الله الحي. واثقين انك تسمع وتستجيب وتصنع بقوة امور غير عادية مع بنتك يا رب. فرحنا بشفاء كامل لاختي في اسم يسوع المسيح وليك كل المجد. امين امين امين امين. جات لنا كمان رسائل على الصفحة. جات لنا رسالة من اختنا بسمة حبيب. اهلا بيك يا اخت بسمة. بسمة بتقول شكرا جناب القسيس على صلواتك علشان كل حد، شكرا على وجودك النهاردة في الحلقة. ربنا يباركك اخت بسمة، شكرا جدا جدا ليكي، شكرا لمحبتك وتشجيعك ومدخلتك. رب يباركك يا قديسة. اختنا نانا انجيل بعت ايموجي جميل. اختنا نانا رب يباركك، شكرا.
أختنا منى فرج، أهلا بيكي أخت منى. أخت منى بتقول مساء البركة، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك حضرتك أخت منى، شكرا جدا ليكي. تقول كده الأخت منى: أمين، الرب يحفظ مصر وشعبها، اقتصادها، التعليم، نصلي للمسؤولين قيادة وحكمة سماوية، ينتهي الفساد في كل القطاعات باسم الرب يسوع. أمين أمين أمين يا أخت منى، أمين يا رب. بنصلي يا رب مع بنتك النهاردة مرة تاني، بنصلي لبلادنا يا رب في اسم يسوع، تصنع أمور جديدة في بلادنا يا رب، تصنع أمور غير عادية يا رب، حماية من كل فساد يا رب، حكمة وقيادة للمسؤولين وصناع القرار باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. أيضا أختنا منى بتقول كده: نصلي لأجل مارو، عروسة جديدة، الرب يبارك بيتها ويوجد بينها وبين زوجها، ويوحد عفوا ويوحد بينها وبين زوجها ويفرحهم باسم الرب يسوع. أمين أمين يا رب. بنتحد مع أختنا منى دلوقتي ونصلي يا رب من أجل مارو، يا رب بنتنا الغالية مارو، بنصلي يا رب من أجلها ومن أجل يا رب زوجها، بنصلي أنك تصنع بينهم وحدة يا رب، بنصلي أنك تبارك هذا البيت الجديد، يكون بيت لمجدك يا رب، يكون بيت لمجدك باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين أمين. أمين. عندنا طلبة صلاة من أجل الأخت نهلة حماتي. طنط نهلة ألف مليون سلام عليكي، عايزين نصلي من أجل طنط نهلة، عندها جلطة كده، لكن نثق ونؤمن أن الرب يصنع إحسان غير عادي مع والدتنا الغالية الأخت نهلة. فتعالوا بينا نصلي، يلا بينا نرفع طنط كده باسم يسوع دلوقتي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، عايزين نصلي من أجل الأخت نهلة في الأردن، نصلي من أجل زيارة خاصة، لمسة خاصة، شفاء كامل دلوقتي، وقوة الله زي ما كنا بنصلي كده تأتي لجسدها فتكون صحيحة لمجد الرب. يا رب أشكرك لأجل بنتك، نصلي غطاء دمك الكريم يا رب على طنط، نصلي أنك تمد يمينك بقوة باسم الرب يسوع. يا رب اصنع مع بنتك معروف دلوقتي، اصنع معها آية للخير يا رب، زيارة خاصة لطنط يا رب، زيارة خاصة لطنط، شفاء كامل للأخت نهلة دلوقتي، شفاء كامل باسم الرب يسوع. يا رب نثق ونؤمن أنك تصنع أمور غير عادية مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تصنع مفتخرا يا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل، مش هنقبل يا رب غير شفاء كامل من ايدك، دع عشمنا كبنين يا رب، نقبل من ايدك شفاء كامل لبنتك باسم يسوع ولكل المجد. امين امين امين. عايز أوجه تعزية باسمي شخصيا وباسم البرنامج، باسم برنامج سامع الصلاة، في انتقال والد أختنا لورا، لورا روفا دلو، أنكل انتقل منذ أيام. عايزين نصلي من أجل تعزية للورا ولأختنا ريما وللشباب والطنط نهلة، عايزين نصلي من أجل لمسات السيد ليهم. والحقيقة يعني ربي يعزيكم يا لورا، ربي يسندكم، واثقين أن الرب هو اللي يملأ الفراغ وهو اللي يعزي، هو الوحيد اللي عنده القدرة وعنده بلسان أنه يطيب القلب ويسند القلب. يا رب صلي أنك تعزي بنتك وتعزي الأسرة كاملة يا رب، الأسرة كلها، كل حد من إخوات يا رب، يا رب من إيدك الأسرة الغالية يا رب، عزي ولادك يا رب، بنصلي انك ترسل تعزيات الروح لحياتهم يا رب، بصلي يا رب من اجل مقابلات خاصة جدا يشوفوا جلالك فيها، يشوف الروح القدس المعزي يصنع تعزية في قلوبهم. يا رب انت الوحيد يا رب اللي تعوض عن انتقال انكل روفا، يا رب انت اللي تعزي وتسند وتملى الفراغ وحدك يا رب، كمل معاهم بكل الخير في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين.
هللويا هللويا، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا هللويا. عندنا كمان طلبات صلاة. جات لنا طلبة صلاة من أجل بنات، تقول توجد بنات مرتبطين عاطفيا بناس بعيدة عن المسيح، عايزين نصلي من أجلهم. الحقيقة طلبة مهمة جدا، تعالوا بينا نصلي من أجل كل البنات اللي العدو ممكن يكون بيخدعهم ويضحك عليهم ويجذبهم من خلال علاقات عاطفية بناس بعيد عن الرب. عايزين نصلي ان الرب يحمي البنات دي، عايزين نصلي ان الرب ينقذ البنات دي ويفتح عينيهم على الحقيقة، فما تبقاش مخدوعة. لكن صلي دلوقتي من أجل ان الرب يديهم تمييز كده وبصيرة وإدراك انه وإيه ده اللي أنا ماشي فيه ده. فتعالوا نصلي كده. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، ولو أنت تعرف حد كده، تعالوا نصلي من أجل كل بناتنا أنه ما ينخدعوش في اسم يسوع، لكن الرب ينقذهم. يا رب شكرا لأجل كل بنت، يا رب شكرا لأجل عملك الصالح في حياة البنات. يا رب أشكرك لأنك تأتي بإنقاذ يا رب سماوي. يا رب مكتوب باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يا رب بنصلي انك تيجي يا رب على كل بنت، تيجي تخليها زي النسر كده فتبقى شايفة ومميزة كويس جدا. احفظهم يا رب من اي امور او اي علاقات عاطفية بعيدة عن مشيئتك. يا رب حماية كاملة باسم الرب يسوع، لا خداع في حياتهم، لا خداع يا رب ولا انجذاب وراء امور وعلاقات عاطفية بعيدا عنك تدمر حياتهم. لكن بصلي حماية يا رب، حماية وانقاذ ليهم في اسم الرب يسوع. نثق ونؤمن انك تصنع القوة في المسيح يسوع، بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أقرأ تعليقات حضرتك. جانا التعليق من أختنا نانا أنجل. أهلا بيك يا أخت نانا، بتقول يا رب احفظ مصر وأهلها دايما. آمين آمين باسم يسوع. آمين يا أخت نانا، بنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر. آمين آمين. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية الأخت أنجيل، عفوا لا ده أخت أنجيل هنا سوري. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الدائمة الحقيقة الأخت جانيت فهمي. أهلا بيك يا أخت جانيت، إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول أمين أمين، مقابلة جديدة معاك. أمين يا أخت جانيت، أمين، رب يباركك ويحسن إليك بقوة غير عادية باسم يسوع. جات لنا رسالة أيضا من جناب الفاضل الشيخ صموئيل فرج، ده بابا. يا أبي زي حضرتك، بيقول كده يوم مبارك ورسالة عظيمة، شكرا أنا لي إله عظيم. أمين أمين يا أبي، مجدا للرب، لينا إله عظيم. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة، عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل أخونا وجدي. مساء الخير يا أخ وجدي، أعتقد أنه الأخ وجدي مش معانا على الهواء. الأخ وجدي صديق البرنامج الدائم. يا قديس إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ يا رب تكون بكل الخير. عايزين نصلي قوي قوي لأجل أخونا وجدي في هذا الوقت. عايزين نصلي من أجل السندة إلهية لي. مش عارف ليه جوايا الطلبة دي أو الحاح والتثقل من الرب يا أخ وجدي. عايز أصلي من أجل معونة اللفظة كده، أنت إنسان روحي وتلقطها معايا على طول، عونا في حينه. عايزين نصلي ليك من أجل معونة في حينه. أنا مش عارف أنت يعني بتكتاز في إيه، لكن عايزين نصلي معاك دلوقتي من أجل معونة في حينه، في لحظتها دلوقتي. يلا بينا أحبائي، تعالوا نصلي من أجل أخواتي دي، تعالوا نصلي من أجل معونة لي دلوقتي، معونة في حينه. يا رب نصلي غطاء دمك الكريم على ابنك،
نصلي انك ترسل له عونا من قدسك يا رب في اسم يسوع دلوقتي. كل امور في صحته عونا في حينه، كل امور في نفسيته يا رب عونا في حينه، كل امور مع بيته عونا في حينه يا رب. تعالى بمعونة السماء يا رب، مش بنصلي كده وخلاص، لكن بنصلي معونة في وقتها يا رب. ارسل معونة في وقتها لابنك، ارسل معونة في وقتها لابنك باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا ابن الله لانك تأتي بمعونة الروح القدس لاخويا في اسم المسيح يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة ليك في المسيح. كل الكرامة وكل المجد، امين امين امين. هاليلويا، امين امين امين، هاليلويا. عايزين نصلي مع بعض. جات لنا كمان طلبات صلاه، مش عايز بس حاجه تكون منسيه. اوكي. عايزين نصلي مع بعض من أجل الأخت إزيس. مساء الخير يا طنط، زي حضرتك طنط زوزو، يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجلها، من أجل لمسة خاصة وزيارة خاصة جدا ليها دلوقتي. لو أنت بتسمعيني على الهوى، عايز أشجع حضرتك أنه الله عنده مقاصد عظيمة، والله عنده رجاء جديد، وعنده أمل جديد، وعنده بداية جديدة لحضرتك في كل يوم جديد. عشان كده تشددي وتشجعي وارفعي عينك على فوق، هتشوفي السيد الرب جالس في هيكل قدسه. يلا بينا نصلي. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الاخت ايزيس. يا رب شكرا لاجل بنتك الغالية، شكرا يا رب لاجل معاملات خاصة جدا توصل بيها لبنتك دلوقتي. يا رب باسم يسوع بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها يا رب. جسدها بين ايدك، غطاء دمك الكريم على جسدها يا رب. لا شكاية من العدو على جسدها، لكن صلاتي يا رب انك تيجي بقوة للجسد دلوقتي، قوة خاصة للجسد، زيارة خاصة للجسد يا رب. لا امراض ولا اتعاب، لكن صلاتي انه زي ما لمست حماد بطرس يا رب، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك بشفاء كامل يا ابن الله، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل معها. أنا بصلي من أجل قعدتها قدامك، بصلي من أجل علاقتها بالكلمة، بصلي من أجل كل خدمة أنت بتستخدمها فيها يا رب. يا رب معونة من السماء، ساعدها عشان تتمم دعوتها ومقصدك الصالحة ليها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. عندنا صلاة، طلبت صلاة عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل والدتنا الغالية الأخت أم روماني. عايزين نصلي من أجل حضرتك أن الرب يمد إيده ليك دلوقتي بلمسة خاصة وبالزيارة خاصة. عايزين نكمل صلاة كمان من أجل أخونا الغالي روماني، ابن أم روماني، من وقت تعرض لحادث وصلنا له، الرب أحسن إليه، لكن واثقين كمان أنه يتحسن أسرع وأن الأمور تبقى بكل الخير دلوقتي. تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل روماني ومن أجل والدته الغالية الأخت أم روماني. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح لأجل بنتك الغالية، بصلي لأجل حياتها ولأجل جسدها، بصلي كمان لأجل نفسيتها. ارفع نفس بنتك النهاردة، شددها وشجعها، طمنها يا رب، طمنها من جهة كل الأمور يا رب. ترفع عينيها عليك وتشوفك أنت الجالس على العرش يا رب، بصدق أنك موجود في حياتها، تشفي أمراضها، تنقذها من كل فخاخ العدو يا رب. يا رب بصلي كمان النهاردة باسم الرب يسوع المسيح من أجل أخونا روماني، أصلي أنك تكمل معاه الشفاء بالكامل، شفاء حقيقي وعمل حقيقي يا ابن الله الحي. نثق أنك تسمع وتستجيب ولكل الكرامة وكل المجد، آمين آمين آمين.
هاليلويا هاليلويا، مبارك اسم الرب إلهنا، يسمع الرب ويستجيب. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. نفسي نصلي من أجل راحت فين الرسالة؟ عايزين نصلي مع بعض من أجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل جيلة، جيلة فرحها يعني بعد أيام. عايزين نصلي من أجلها ومن أجل عمل الله في حياتها. رب يبارك هذا البيت ويكمل معاهم بكل الخير. عايزين نصلي من أجل الوالد والوالدة، أخونا الأخ سمير وأختنا الأخت ميرفت، هم خدام للرب. عايزين نصلي الرب يحسن إليهم ويزورهم ويكمل الفرحة معاكو. مش عارف ميرفت أو سمير سمعيننا ولا دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلكم قوي، كمان من أجل شفاء لجسدك يا أخت ميرفت، شفاء لجسدك يا أخ سمير. عايزين نصلي من أجل قوة الله تيجي على حياتكم بالكامل. وكمان عايزين نصلي من أجل عروستنا الجميلة جيلة، أن الرب يباركها ويكمل معاها ويسدد كل احتياجاتهم باسم الرب يسوع المسيح. أيوة رب، بنضع بين إيديك العيلة الغالية دي يا رب، أخونا سمير وأختنا ميرفت. تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى بمعونة ليهم دلوقتي في اسم الرب يسوع. كمل مع أخواتي بكل الخير، تعالى بزيارة خاصة ليهم دلوقتي يا رب، قدام كل يا رب زحمة عشان ارتباط البنت، قدام كل تحديات وأمور مطلوبة، قدام كل ضغوط مادية، وقدام كل مشاوير وارتباك. أنا بصلي تيجي بسلامك الذي يفوق كل العقل يا رب، يا رب سيادة كاملة على أخواتي في اسم يسوع. كمان بنصلي يا رب لأجل جيلة وعريسها الغالي، بنصلي من أجل معونة ليهم في الوقت اللي باقي وترتيبات الفرح. سلامك يسود المشهد يا رب، صلاتي انك تبني بيت لجلالك ويؤسس هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله الحي انك تبني هذا البيت على الصخر يا رب، قدام كل ازمات، قدام كل تحديات، يبنى هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله انك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. هاليلويا هاليلويا. لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش متمتع بأنك تكون ابن للمسيح، عايز شجعك في الوقت القليل اللي باقي الحلقة ده. لو أنت لسه الآن من مصيرك الأبدي، لو أنت لسه حاسنك بعيد عن المسيح، لو أنت حاسس أنك حياتك في خطر، وأنه لو حياتك انتهت يعني هيكون مصيرك الجحيم، عايز شجعك أنك تفتح قلبك ليسوع دلوقتي، تفتح قلبك للمسيح دلوقتي. ممكن تكون بتسمعني وأنت شاعر أنه في عبء من الخطية عليك، في شيلة تقيلة من الخطية عليك. عايز أشجعك النهاردة، تعالى ارمي شيلة الخطية على الرب، تعالى اعترف قدامه، قل له سامحني، قل له قبلني، قل له استلم حياتي، أنا عايز أعيش من جديد، عايز أكون إنسان جديد، عايز أكون خليقة جديدة. تخافش لو أنت مدمن أو لو أنت بعيد عن الرب، لو أنت مستعبد لأي خطية، قل له حررني النهاردة باسم يسوع، قل له انقذني، قل له انقذني، قل له غيرني، قل له ولدني ولادة جديدة، قل له أنا تعبت يا رب، عايز أكون خليقة جديدة في المسيح. كمان إذا أنت ابن للرب لكنك لسه مش مختبر إن قوة الله لحياتك، كلمة الله بتقول كده، أنتم الذين بقوة الله محرصون. قول يا رب ساعدني اختبر يعني ايه قوة الله في حياتي، ساعدني انا بالايمان شايفها. قول له اشكرك لاجل الحماية ولاجل الانقاذ، ولانك بالايمان يا رب تسود علي، وبالايمان تنقذني وتحميني وتسيطر على الاحداث، وانك انت ضابط الكل. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد.
وصلنا لنهاية حلقتنا. عايز أشكركم جدا جدا على متابعتكم. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهوا, كل الناس اللي كانت بتكتب كومنتات, كل الناس اللي شاركتنا, كل الناس اللي شاركت الحلقة, كل الناس اللي كانت بتصلي معانا. وبنعمة الرب نتقابل بنعمة المسيح يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنع.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها.

عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة. وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجه اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياه، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكه عايزه امشي فيها، ليا سكه بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجه، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتو معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة.
1: صحيح.
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة. بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع، هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثلها مثل الرجل، بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقوله إنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل فيه سبب إنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين أو شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات. بين إنه في أكترية ساحة إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: بعدين ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم يعبر عن رأيه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول المرأة هلأ بلبنان، إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني، عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هل القيم أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء على الرجل. هلا المرأة المنة عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الأهلي مثل كفا وغيرهم، وعملوا قانون مشان مكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
0: العنف الأسري
1: هلا قانون كتير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كتير، أنا شفته عملت دراسة عليه، قانون كتير كتير متقدم. النسوين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال أو من الدولة. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطة بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من من من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب، يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجرب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم. وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق، بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة.
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثل مثله بانتخابات، مثل مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد ضل له الكلمة الأخيرة بالبيت.
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر.
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس إنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخذ قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز.
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

كان في بنت معايا في الجامعة اتعرضت لظرف صعب جدا، وهو إن باباها ومامتها انتقلوا في حادثة صعبة جدا، وهي أصلا بنت وحيدة ما عندهاش أخوات. طبعا دخلت في اكتئاب صعب قعدت سنين تتعالج منه، لكن كان لافت نظري حاجة غريبة قوي. كنا لما نتقابل مجموعة صحاب في أي مناسبة ويبقى في حد جديد ما يعرفهاش ويسألها عن اسمها، كانت تقول أنا أم قلب مكسور، وتلقائي كان الشخص يفهم إنها اتعرضت لحاجة صعبة جدا ومش قادرة تتخطاها ولسه واقفة عندها، لدرجة إن كان في شاب صاحبنا كان بدأ يتشدلها ويعجب بيها، لكن هي لما عرفت وحست بده قالت له بوضوح ما تتعلقش عشان هتتوجع. كان واضح جدا إنها كانت عايشة في الدنيا دي بوجعها ومخليها لقابها كمان. والحقيقة البنت دي لسبب أو لآخر فكرتني بواحدة ست في العهد القديم عملت نفس الحاجة. الست دي كان اسمها نعمي، ولما الناس كانوا بينادوها باسمها كانت بتقول لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. ياه للدرجة دي؟ تقريبا كانت بتجاوب بعكس معنى اسمها، متخيلين؟ هو إيه اللي ممكن يحصل لما الجرح اللي بنتعرض له في حياتنا يبقى هو اللقب اللي بيوصف شخصيتنا؟ وده اللي هنحكي فيه في الحلقة دي. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. خلينا نعترف إن كلنا بننجرح في حياتنا، ومش هكون ببالغ لو قلت إننا طول الوقت معرضين لأنواع كتير من الجروح، من أهل بسبب جهلهم ببعض الأمور، أو من علاقات متعبة ومرهقة في حياتنا، أو حتى لو علاقة كويسة وارد جداً الفهم الخاطئ يسبب لنا جروح أو وجع، أو من رفض من ناس كنا متوقعين يقبلونا، أو من إهمال من أشخاص كنا نتوقع منهم اهتمام زيادة بينا، أو تواجد أكبر في حياتنا، أو قرب أكتر مننا، أو من فقدان لأشخاص غاليين علينا ومؤثرين في حياتنا. ودي من أكتر الحاجات اللي فعلاً مؤلمة اللي مفيش حد متعرضش ليها، من كلام قاسي وصعب ومؤلم ممكن نسمعه في حياتنا، من موقف مؤلم أو محبط ممكن نتعرض ليه في يومنا، من مقارنة بنتعرض ليها من شخص قريب مننا بتسبب لنا جروح أو ثقل أو وجع. عشان كده الجرح مش ضعف، بالعكس الجرح إنسانية. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما الجرح ده يفضل مفتوح، عشان وقتها إنجاز التعبير بينتشر ويتوغل في كل أنحاء كياننا، وطبعاً بيكبر فبنشوفه هو بس وما بنعرفش نشوف أي حاجة تاني معاه، ونفضل واقفين هناك بقى لغاية ما ربنا يكرمنا ونكتسب شوية وعي أو إدراك مختلف يخلونا نتحرك لقدام. طب إمتى بقى يتحول الألم لهوية؟ أول حاجة لما نبدأ نشوف كل حاجة من خلاله، فتبقى خايف تعمل حاجة أو تاخد أي خطوة لقدام عشان خايف تتألم تاني، أو خايف تبادر في علاقة عشان ما تتعرضش فيها للترك، أو خايف تشتغل في شغلانة معينة لحسن تتجرح من الناس اللي معاك، خايف تنبسط أو تستمتع بحاجة عشان فرحتك ما تتقلبش النكد، أو لما كمان تبدأ تفسر ردود أفعال الناس بناء عليه، فتتوقع مثلا لوحدك كده إن الشخص الفلاني ده هيعمل فيك زي ما عمل فيك حد قبل كده، أو إن البنت دي لو تقدمت لها مثلا هترفضك زي ما فلانة رفضتك، أو مثلا تبقى بتتوقع الأذى قبل ما يحصل، وده نتيجة للجروح القديمة اللي موجودة بالفعل ولسه ما تشفتش منها. أحيانا توقع الأذى بصورة تلقائية بالشكل ده بيخليه يحصل فعلا، ويبقى اسمها نبوة ذاتية التحقيق، أو كمان تبني قراراتك على أساسه، وخصوصا القرارات المصيرية، جواز، سفر، فرصة شغل وهكذا. شكله إيه بقى الواقع اللي بيعيشه الأشخاص اللي سايبين جروحهم تتحول لألقاب في حياتهم؟ وإيه الحوار الداخلي اللي ممكن يكون بيدور جواهم؟ وإيه قناعاتهم يعني؟ يعني مثلا تلاقي واحدة جواها قناعة إنها

هتكون مرفوضة من كل الناس، كل ده عشان بس اترفضت مرة واحدة من حد، أو شخص اتعود ما يجيبش حقه في أي موقف ولسان حاله دايماً يقول أنا طول عمري مظلوم، وده عشان اتظلم من ناس قبل كده، أو واحدة تفكر أنا مش فارقة مع حد، وده عشان ما لقيتش اهتمام وتقدير من ناس معينة كانت متوقعة منهم اهتمام. محتاجة أقولك وأقولك في النقطة دي إنه إن شئنا أم أبينا هيفضل الألم والوجع جزء أساسي ومحوري في منظومة خبراتنا الحياتية اللي بتشكل وعينا وبتبني قناعاتنا واللي على أساسها بنبني عاداتنا وناخد قراراتنا. تعالوا بقى أحكي لكم عن شخصية ذكرها الكتاب المقدس بمرضها وألمها. حاجة غريبة مش كده؟ يحكي لنا الكتاب المقدس عن واحدة ست اتألمت فعلاً جسدياً لفترة طويلة بسبب مرضها، وواضح كمان إنها اتألمت نفسياً، ولسبب ما يذكر لنا الوحي المقدس لقبها باسم المرض اللي كانت بتعاني منه، وهو المرأة نازفة الدم. احنا ما نعرفش اسمها ايه، لكن كل اللي نعرفه عنها هو المرض بتاعها، لكن المسيح اتصرف بشكل مختلف خالص وهو بيشفيها وبيتعامل معاها، حتى وهو بيناديها ناداها بلقبها الطبيعي اللي المفروض يكون واللي المفروض تتنادى بيه، قال لها يا ابنة. واو، الجميل إنه ناداها بيا ابنة قبل ما يقول لها إيمانك قد شفاكي، عشان مرة كمان يرجع لها هويتها الأساسية اللي ضاعت في وسط مرضها وألمها، وبعدين يشفيها من وجعها، فبقيت الابنة المشفية بدل المرأة نازفة الدم. سؤال بقى مهم، هو إحنا ليه أصلاً بنتعلق بالجروح وبنرفض نسيبها ونسمح لها تكون ماضي حتى لو بطريقة غير واعية مننا؟ الحقيقة في أسباب كتير، زي مثلاً إنها تكون بتبرر انسحاباتنا أحياناً في مواقف معينة، أوقات تانية بتكون بتوفر علينا مخاطرة البدايات الجديدة والتوقعات المختلفة، وبنستسهل نتوقع نفس التوقعات القديمة من الناس الجديدة في المواقف الجديدة، وده نوع من الأمان السلبي المزيف اللي بيضيع علينا فرص حلوة ومفيدة كتير. السبب الشائع بقى إنها بتحمينا من الخذلان، بمعنى إننا بدل ما ناخد مخاطرة العلاقات الجديدة مثلاً ونكون مستعدين نتحمل القبول أو الرفض، النجاح أو الخسارة، نقفل الباب أصلاً ونتوقع الرفض والخذلان وننسحب وشكراً على كده. طب إيه بقى خطورة تحول الجرح لهوية بالشكل ده؟ أول حاجة هي الوقوف في نفس المكان. طبيعي أي تقدم بيحمل معاه قدر من المخاطرة، لكن الشخص اللي محبوس في الماضي ده اللي روحه مش حرة ومش منطلقة كده ما بيعرفش يطور من نفسه، ما بيعرفش يتقدم ولا يتعلم حاجات ومهارات جديدة، لأنه بيفضل مثقل وتقلان بوجعه وألمه وإحباطاته. تاني حاجة هي خسارة علاقات مهمة وفرص أهم، وده طبيعي جداً لأن الفرص مش هتستنانا نجهز لها ونتعالج ونبقى تمام وبعدين نكسبها، لأ، الفرص هتسيبنا وتروح للي جاهز لها وواقف في المكان الصح ومستنيها عشان يعرف يستفيد بيها. تعالوا نتفرج على شخص عرف يتعامل باتزان مع جروح صعبة في حياته. تعالوا نفكر في يوسف. الرجل ده كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يقول بكل ثقة أنا ضحية. ده واحد اتخان، اتباع، اتسجن، اتنسى، اتظلم، لكن بمنتهى القوة والشجاعة والنضج والقبول في نفس الوقت لما اخواته وقفوا قدامه قال لهم جملته الشهيرة: أنتم قصدتم لي شر، أما الله فقصد به خيرا. يوسف عرف يشوف نفسه من منظور الله مش من منظور الألم اللي تعرض له. إزاي بقى الكتاب المقدس ممكن يحررنا من هوية الألم اللي عندنا دي؟ أول حاجة بيعيد تسميتنا زي ما عمل مع المرأة نازفة الدم، يعني المكسورة تبقى محبوبة، المرفوض يبقى مختار، المهملة تبقى متشافة ومحبوبة. تاني حاجة إنه بيعيد التفسير لما يكشف لك من خلال علاقتك الشخصية بيه إزاي الألم ده جزء من الخطة وجزء من الرحلة، إزاي هيشكل وعيك وهيفهمك مبدأ مهم كان صعب عليك تدركه لوحدك. كمان بيغير الاتجاه من الماضي للمستقبل بأنه بيرفع عينيك من على الماضي المؤسف عشان تستنى وتصبر لرجاء وأمل جديد في المستقبل. إزاي على أرض الواقع نتحرر من هوية الألم دي؟ يمكن أنت حاسة أنك متروكة أو مخزولة أو مهملة، يمكن أنت حاسس أنك اتظلمت، اتكسرت، جرحت،
والحقيقة أن كل ده فعلاً حقيقي وأذية كبيرة كمان، لكنه مش لقبك، مش دي حياتك، مش ده مستقبلك. لو عايز بجد تختبر أنت واقف فين تجاه الألام والجروح اللي تعرضت لها في حياتك، اسأل نفسك الأسئلة دي. لما حد بيقرب منك بتتوقع الأذى؟ طب لما حد بيمدحك بتشك في صدق كلامه؟ طب لما حد بيقدم لك محبة بتتوتر كده وترتبك وممكن تنسحب كمان؟ طب لما حد بيتأخر عليك في الرد أو في الاهتمام أو في التقدير بتتوتر وتبدأ تشك في غلاوتك عنده؟ إجابتك هتقولك أنت واقف فين.

خلينا شاركك بتدريب عملي يساعدك تعرف هويتك الحقيقية. أول حاجة، سمي الجرح باسمه، يعني قول أنا اتكسرت، أنا اتظلمت، أنا اتخذلت. تاني حاجة، حط النص التاني من الحقيقة كمان، يعني في كل مرة تفتكر إنك اتخذلت تفتكر كمان إن ربنا بارك وادالك الفرصة الفلانية. تلاتة، افتح باب قلبك واسمح لربنا يشفي أعماقك كل يوم عن اللي قبل من خلال علاقتك الشخصية بيه كل يوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني إيه أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم،
0: ايه الاخبار؟
1: منور،
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم،
1: انا بغير منك الصراحه.
0: كيرو، احنا على مدار السكه اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: أيوة.
0: وتمشي زي ما تمشي وقولها وربنا شايف وعالم باللي في القلب، ولا انا محتاج اعمل ايه؟
1: في ناس بتعتقد انه حياه الايمان دي ان انا بقى ارفع ايديا خالص كده وربنا يمشي لي حياتي بقى يمين
0: ارمي نفسك على الميه والميه تفوق خلاص.
1: باخد بالي دايما ان المسيح كان متزن في الحته دي يا كريم. يعني مثلا يبقى عارف ان هو هيقوم العذر من الموت، لكن يقول لهم ده احرجوا الحجر. طب ما تعمل حاجة معانا، او سوري يعني اعمل انت كل حاجة لين نشترك احنا معاك، يعني
0: صح.
1: يعني انت قدر تعمل الكبيرة وسواء احنا الصغيرة. اتاري المسيح عايز يعلم الانسان دايما انه في دور في العلاقة مع الله لازم انا كانسان اعمله. هعمله بمعونة الله وبقوة الروح القدس، بس برضو لازم تبان النية بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجة زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتأثير في كل دوائر وأمور حياتنا، مش بس الصلاة والتسبيح والصوم وقراءه الكتاب، لكن حتى كمان في الأمور اللي فيها علاقة بالعلاقات والوقت والفلوس والأمور اللي احنا بنظن ان هي أمور غير روحية. ودي ضربة كبيرة احنا بنضرب بيها في المسيحية بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من أنواع الحياة. ففي حياتي الروحية اللي فيها صلاة وعلاقة بربنا وخدمة وقراءة كتاب، وفي حياتي العملية اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسة، وفي حياتي بقى العاطفية
0: اللي فيها أصحابي
1: ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا.
0: والتلاتة ما لهمش دعوة ببعض
1: بالظبط. لكن الحقيقة هنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجة في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرأ عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيمة الوقت محترمة جدا. انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
0: يصلي.
1: ولما يجي وقت الخدمة يقول لهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار. ولما خدوه في مرة من الاوقات واختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، لانه مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش، انا عندي خطه ان اروح، ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمه ينبغي، كانه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجه زي كده. ثلاث سنين عاشهم وعرض دكتور مار سامويل، العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟ لانه كان منضبط جدا، كان حاسب بالساعه، كان حد يطلب منه حاجه يقول له لم تاتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني اعمل حاجه زي كده. ما كانش بيلتفت للاعمال الكبيره والعظيمه بقدر الاعمال المهمه والمؤثره. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امراه واحده اللي هي المراه السامريه، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها صح. كان عنده استعداد يقضي ليله واحده مع نيقوديموس، تمام، عشان عارف انه الليله دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامة والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده. يقولك لا، انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوة قبل ما تتعمل بيبقى مدروسة كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
0: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
1: اوكي. كلمه انضباط جايه من كلمه ترويض. ودايما كلمه ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهليهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الأليفة البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او عشر ايام
0: اصعب وقت.
1: اصعب وقت ليه؟
0: بيحتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجة.
1: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجة زي كده، تخيل. يعني بولس الرسول بي بي بيختار اللفظة دي، لفظة الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقول له كده: أما الخرافات الدنسة العجائزية ارفضها واعمل إيه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس إن أنت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب أفعالك وأفكارك وتصرفاتك شكلها عامل إزاي. مش كل يجي على بالك تعمله، مش كل تفكر فيه تمشي فيه بأي شكل من أشكال. ونفس الفكرة بيقولها لكنيسة كورنثوس، الكنيسة كانت غير منضبطة تماما أخلاقيا. بيقول لهم حاجة مهمة جدا، بيقول لهم إنه إحنا في حياتنا المسيحية عاملين كأننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم إنه كل من يجاهد بيعمل إيه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكورة أو اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا إيه؟ بيبقى فيه ساعات نوم معينة،
0: صح،
1: بيبقى فيه جرعات أكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينة بيتناولوها، بيكون فيه وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل أو بآخر، بيكون فيه وقت كلام معين، بيبقى فيه تدريبات معينة بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على لياقتهم البدنية وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجة زي كده يفشلوا.
0: صح.
1: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
0: في كل شيء.
1: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم دول بيعملوا كده عشان يأخذوا اكليلا يفنى، اما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياة فبنأخذ اكليلا لا يفنى. فالانسان المنضبط بيسعى انه يكافئ، ويبقى ليه مكافأة عند الله مختلفة. ودايما بقول كده انه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، او بيكرم شخص بالشراكة معاه في الملكوت، تمام، بيختار الاشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لا انا مش هسهر، لا انا مش هصرف، لا انا مش هقضي وقت في حاجة معينة، لا انا مش هضيع وقتي في السوشيال ميديا او حاجة زي كده. للأسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت، وبقينا مش نعرف نقول لا. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شوية، ما انتوا لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقول لك لا نقعد ثلاثة، لا نقعد أربعة، ما اقدرش اقول لا. تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي ومواردي بطريقه جيده، لا الاقي نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك. ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه، وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي. تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع واعرف قادر ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول قال فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي عيش الحاجة قليلة، لان كنت عامل حسابي اني في وقت معين
0: هيجي
1: وقت ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
0: الحقيقة الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
1: جدا.
0: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكرة طول الوقت.
1: طبعا
0: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس.
1: صحيح.
0: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان خمس سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
1: ايوه.
0: وانت قلتها واضحة انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحية لكن كمان في الحاجات الجسدية المادية. والحاجات الجسدية المادية سهلة، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي، دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحية اللي انا محتاج انضبط فيها؟
1: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكة جديدة، احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجة بالنسبة لي فكرة الخلوة، الخلوة الشخصية، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسة امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجة اوبشن، ده حاجة اساسية في حياتي.
0: فعود نفسي ان انا كل يوم
1: طبعا
0: اخد الوقت ده،
1: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمة الله. مفيش لهلي، عايزين اكتر الحتة دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصلا يعني قريت شوية في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه، لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب. لان ده مهم جدا، لانه يخليك تفهم سياق الكلام
0: والقصه،
1: والقصه ماشيه ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
0: مش بس اقول بقى خلاص اخد ايه اليوم النهارده بتقول ايه واسيب بقيه الاصحاح
1: بالظبط،
0: او افتح الكتاب كده من النص واللي يطلع لي اقراه وربنا يسهل.
1: بالظبط كده. اتكلمنا عن تدريب الدراسه، ده مهم جدا ان ندرس كلمه الله باستمرار. ليه؟ لانه فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. فكل ما انا مثلا اقول انا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رساله افسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس انجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد اسفار الانبياء الصغار وهكذا، انا بعمل ايه؟ انا بفهم كلمه الله وتعمق فيها اكتر. ده نوع من انواع التدريبات. كلمه عن الكنيسه، وازاي الانسان يكون ليه كنيسه وبيواظب على الكنيسه وليه دور فعال في الكنيسه وبيستغل امكانياته وقدرته لخدمه الكنيسه، فده انضباط اخر موجود وهكذا. فانا في امور روحيه في حياتي محتاج ان انا انضبط فيها. تمام، العشور بتاعتي، تقدماتي، عطاياي، وهنتكلم في حلقه كامله عن فكره العطاء وازاي اعرف اوظف امكانياتي ودخلي لخدمه الله ولمساعده الفقراء والمحتاجين. كل دي امور انا محتاج احط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكرة في ناس بتكره كلمة روتين، يقول لك لا لا احنا عايزين نعيش في الحرية والمسيح حررنا والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعة بأي شكل من أشكال. انا عايز اقول دي خدعة كبيرة قوي وكذبة كبيرة قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
0: صح،
1: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
0: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول.
1: بالظبط،
0: فأكون برافو بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي.
1: بالظبط،
0: وده كلام يعني معقول لو قسنا على حاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية، وبدأت انه لقيت حد بيقول لي طب بقول لك ايه، ما تعملها وانت على ركبتك. ولقيت الموضوع صعب جدا على الركبة، بس مرة في مرة في مرة بقيت اعمل 10 على ركبتي. قال لي طب ما تجرب تعملها عادية. عملت نص واحدة عادية، كان بالنسبة لي انجاز. انا كان بالنسبة لي موضوع بعيد قوي، دلوقتي بقيت اعرف اعمل 2 كاملين. حس انه
1: رائع،
0: بس ده كان في وقت من الاوقات بالنسبة لي مستحيل. لو حد قال لي تعرف تلعب ضغط اقول له مستحيل. واعتقد احنا بنبص على الحياه مع ربنا بنفس الطريقه ونشوف انها مستحيله، مش لان احنا جربناها وفشلت، بس ان احنا خايفين نجربها من الاول،
1: او بنعتقد الحياه مع ربنا زرار او تاتش، ان هدوس على حاجه
0: هبقى بعرف اعملها،
1: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء. وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكة مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيرة جدا، زي ما انا قلت قبل كده في حلقة، الموسيقى والرسم والكرة بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم،
0: صح،
1: وممارستهم. لكن الحياة مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاود نقرا كلمة الله، مش عاود نخدم في الكنيسة، مش عاود نعطي، مش عاود نصوم، مش عاود ان احنا نقرا كتاب. في النتيجة في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته وبلا ثمر وبلا هوية وبلا تأثير في ملكوت الله بأي شكل من الأشكال.
0: وأعتقد ساعتها هيبقى عندي علامة استفهام على كلمة مؤمن.
1: بالظبط.
0: يعني مؤمن بإيه لو أنت مش بتعيش اللي أنت مؤمن بيه؟
1: أشكرك.
0: طيب فكرة بقى الانضباط. لما بسمعها أنا ما بحسش إن دي حاجة تفرح خالص.
1: حلو.
0: فأنا مش هقولك بقى على المسؤولية، لا، بس هقولك على الفرح. يعني ده كده بالنسبة لي تقدير. هل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ لأن كذا مرة قلنا إنه إحنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
1: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحالة دي زي ما أنت قلتها كده بالظبط، لما بيقول إن كل تأديف في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل الحزن. لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر أبدي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بيبقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا أي شيء. بصراحة كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمرت بالشكل دوت أنت كده تكتب شهادة وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعة يعني. فروح البيت والدكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف، وتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي. وهو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
0: لا طبعا،
1: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة، وارحمونا بقى وفين أيام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة
0: والانتخى قدام التلفزيون
1: ونقعد بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله. بيحس بكده في قد إيه مثلا؟ في الفترة الأولانية، تمام، بس بعد كده أول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته أو بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قلوا شوية، أو بلاقي أن حركته بقت أفضل، نفسه بقى أفضل بشكل كبير، أو بلاقي أنه الرياضة بقتش متعبة زي الأول، بالعكس ده لو هو كسل يوم يعمل رياضة ده بيأثر على نفسيته بالسلب. يكتشف بعد كده اللي أنا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي. فدايما في البداية النفس الإنسانية بتهرب من كل ما هو منظم،
0: صح،
1: من كل ما هو منضبط. فالنفس الإنسانية عايزة تعيش زي ما هي عايزة، يمين يمين شمال شمال، اعمل اللي انا عاوزه بالطريقه اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه، ما حدش يتحكم فيه. لكن مجرد ما تحط قانون، تمام، في مره حكيم قال كده، قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها. الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من الاشكال،
0: صح.
1: فاحنا بنستلذ بدا يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره. لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشية كويس جدا. هدي مثال كمان في الحياة العامة اللي احنا بنتكلم فيها، فلوس، تمام. احنا اسوأ شعب، اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقة صرف الفلوس بتاعتنا. يبقى مثلا بني ادم موارد دخله محدودة قوي ومرتبه قليل جدا، واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكلة ويفرتك المرتب بتاعه في 3-4 ايام، تمام. مش بقول انه مرتبات عالية، لا، مرتبات منخفضة وقليلة، بس احنا ما عندنا سياسة صرف حكيمة بأي شكل من الأشكال. هنصرف في اي حاجة، مدام ما يعني مدام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه،
0: صح. اهين قرشي ولا اهين نفسي؟
1: بالظبط. وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت. لكن كم مرة بقى واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات، انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا، وحط جزء احوشه وجزء استثمره وجزء ادلع بيه نفسي وروع على نفسي وجزء احطه في احتياجات البيت وجزء المصاريف العيال وجزء عشان هدوم البيت وهكذا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بنضبط، بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجة زي كده. في البداية بيكون مقرف موضوع وضغط، لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل أمثل.
0: طب أنا هسألك سؤال جه على بالي دلوقتي، لو أنا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف اعمل ده قوي. هل الله ممكن يتبطني غصب عني؟
1: بص الله يقرص دانك. خلينا بقى صريح معاك. يعني الله يحذرك يقول لك يا كريم السكة دي مش صح. من خلال ايه؟ من خلال مبدأ الهي تحط في كتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني مثلا انا النهاردة قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس. بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت فتحت السوشيال ميديا لقيت حد منزل فيديو قعدت اتفرجت على عجبني سكرول الفيديو اللي بعده سكرول اللي بعده هكذا. ايه اللي حصل؟ 15 فيديو ده على فكرة ده مينيمم
0: طبعا
1: تمام 15 فيديو اضرب في دقيقة ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد يعني حوالي نص ساعة انت قعدت على السوشيال ميديا. خلصت لقيت مراتك قاعدة جنبك بتفتح مسلسل هي متعودة تتفرج عليه كل يوم فانت انا بحب اتفرج عليه معاها ادي نص ساعة كمان عملت اضاعة. بقول لك ايه ما تقومي نعمل اكل وناكل يلا مع بعضين انا جاي تعبان من بره وعايز اتعشى نص ساعة كمان. ساعة كمان ضاعت منك. ايه اللي حصل؟ عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك مش قادر تدرس كلمة الله. كررت الموضوع دوت يوم ورا التاني ورا التالت الله مش هيرص ودانك لكن الله يقول لك بص نتيجة اللي انت عملته العلاقة والشركة اللي بيني وبينك ايه اللي حصل لها انقطعت مش موجودة حصل جفاف روحي لاني مش مواظب على حاجة زي كده. ومش بس كده ده اثر كمان عليك انك ما بقتش مركز انك بتسهر بقى يعني 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم بقوا 40 تالت يوم وهكذا
0: ما تعودتش على ده هتعود على ده
1: بالظبط فانت بتضيع وقت اكتر فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر بشوف فيديو تاني طب اشوف فيديو تالت طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط فبيخسر امور كتيره في حياته نتيجه عدم انضباطه واللي منها واهمها علاقته الشخصيه بالله. فانا من وجهه نظري بشوف الله مش هيجبرك انك تنضبط لكن الله هيحطك في مرايه قصاد نفسك انه ما تزرعه اياه تحصد. انت حضرتك ما وظبتش على دوت فحياتك باظت من الناحيه التانية. ما تجيش تلومني بقى ليه يا رب وليه يا رب انا ما بقتش كويس في كذا وليه يا رب فقدت كذا. يقول لك انت اللي عملت في نفسك كده مش اللي عملت فيك كده.
0: اوكي طيب اقدر انا بقى اعمل ايه علشان اساعد نفسي على الانضباط؟
1: اوكي هحط بعض الخطوات العمليه اللي هتساعدني في حاجه زي كده. اول حاجه محتاج على الاقل تحط خطه محدده ليومك. الخطه دي مثلا تحافظ فيها على وقت الصلاه ووقت الخلوه تحافظ فيها على عدد ساعات الشغل وتكون امين في شغلك ما تزوغش منه ما تهربش منه تحط وقت راحه لان اوقات كتيره بننسى ان احنا نرتاح تحط وقت الخدمه والوصول للناس والمجتمع تحط وقت العلاقات وقضاء وقت مع العيلة ومع البيت ومع أصحابك وتكون واضحة فيه الأولويات يعني الخطة تكون واضحة الأولويات وتدي كل بند حقه وتكون معتدل في حاجة زي كده. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هاخد خلوتي 3 ساعات محدش بياخد خلوتي 3 ساعات أنا هدرس كلمة النهاردة في 5 ساعات حبيبي يعني بالراحة على نفسك شوية يعني 10 دقايق خلوة نص ساعة دراسة مستمرة افضل اقول 5 ساعات وابقى قاعد مش عارف اعمل ايه
0: صح
1: اصل النهارده اخد خلوتي ساعتين النهارده طب دخلت صليت وقريت كلمه ربنا وخلصت في نص ساعه طب باقي الساعتين اللي هتعمل فيهم ايه ولا حاجه. ده واحد مش منضبط ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعيه. فراعي الاولويات وخليك واقعي في حاجه زي كده. المصروفات تمام احنا بقينا عايشين في هوس العروض صح. وكل حاجة عليها سيل دلوقتي وندور أصل الشتاء داخل في الهدوم الصيفي عليها سيل طب أنت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى أصلها السنة الجاية أصل علبتين الزيت عليهم التالتة هدية
0: والجمعات الملونة بقى جمعة صفرة
1: أيوة والكلام ده كله. فلا معلش سجل مصروفاتك تمام وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول جزء فيه التحويش وجزء فيه الاحتياجات الأساسية وجزء فيه الرفاهيات ده مهم جدا جزء أحوشه وجزء الاحتياجات الاساسيه في البيت وجزء ابقى فيه رفاهيات وده ما يدخلش على ده مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري فروح داخل على جزء اساسيات البيت لا فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم وده قليل ما بنتكلم عنه لكن يمكن اتكلمنا عنه شويه في القداسه لكن عايز اقول كمان انه طريقه اكلك طريقه نومك طريقه استغلال السوشيال ميديا اخطر حاجه انك تخلي جسدك هو اللي يقودك. اخطر حاجه انك تنام قليل او تنام كتير.
0: صح.
1: الاثنين يعني مش مش مش كويسين على جسدك. انك تنام عدد ساعات قليل او تدي جسدك عدد ساعات اكتر. محتاج تنضبط في ده. سوشيال ميديا محتاج تحط له وقت. في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينه ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطيه ومش بتقلل من نفسك، بالعكس هتحط لنفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجه زي كده. الاكل، احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله.
0: صح.
1: واسالنا انا في الموضوع ده، انا بحب الاكل جدا، لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين، لان مش عايز اذي جسدي باي شكل الاشكال. حالات اللي انا شباب بيبقى عندهم 20 30 سنه وعندهم السكر والضغط وامراض السمنه موجوده. فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجه زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانية على فكرة، أقول تاني، في ناس موهومة إنه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا إن احنا ما نحطش روتين لحياتنا بأي شكل من الأشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه، بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه، أباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده، وكل الأشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من الأشكال. الصلاة لها وقت، قراءة الكتاب لي وقت، القعدة مع عيالي لها وقت، مشاهدة التلفزيون لي وقت. فالروتين ده مهم جدا. فكل ما انت بتمارس حياة الانضباط، كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية، مع الله من ناحية تانية.
0: يعني كالعادة كلام يتحداني
1: طبعا،
0: وكمان يحطني قدام مسؤولية. واعتقد ده اللي احب نصلي بيه في اخر الحلقة بتاعتنا، انه ربنا يحط فينا احساس المسؤولية ويحركنا ناحية الانضباط.
1: أمين.
0: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحية والاجتماعية والجسدية وكل الحاجات دي متساقين.
1: أيوة.
0: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالأفكار اللي حوالينا، أو حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه احنا اللي مسؤولين عن يومنا، افكارنا، جسدنا، اكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب بصلي يا رب النهارده ان كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب انه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب انسان متزمت وانسان منغلق، انك تيجي يا رب تشيل الافكار دي يا رب من اذهاننا، وتعطينا يا رب ان احنا نكون ماشيين معاك سكه يا رب مختلفه الوقت اللي جاي، عارفين نقول لأ لكل وقت ضايع، لأ لكل فلوس مهدرة، لأ لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا بأي شكل من الأشكال. نعيش يا رب وإحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياة، عايشين يا رب وإحنا مقدرين قيمة الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي انت تديها لنا. أشكرك لأنه أنت عايزنا نعيش يا رب منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا انت في السكة الجديدة، لأننا بدونك يا رب فعلا لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. آمين.
0: آمين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا لك يا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وأنك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس أشجعك جدا أنه أنت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الإيمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع أن أنت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك أنك تمشي السكة دي. ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. العلم بيقول إنه الإنسان يقدر يتحمل الجوع لفترات معينة. صعب قوي إنك تمنع الطعام عن إنسان لفترات طويلة لأنه هيموت. والحقيقة في حياتنا مع الرب مش بس في أجسادنا يعني، لكن في علاقتنا مع الرب إحنا بنحتاج نتغذى، ولا سيما لو أنت بتجتاز في أوقات أنت كنت فيها بعيد عن الرب شوية، أو حياتك الروحية كانت ضعيفة، كنت بتمر بفترات من الفتور الروحي أو الضعف الروحي. الرب عاوز يشبع حياتك. ليه؟ لأنه شبعك بالرب هو قوة، شبعك هو غذاء، وأنت بتتقوى من خلال كل مرة تشبع فيها بالمسيح. بنشوف مشهد جميل قوي في كلمة ربنا، إزاي إنه الابن الضال اللي جات قصته في إنجيل لوقا أصحاح 15، إزاي إنه عمل أمور صعبة، ترك أبوه وخد ميراثه وصرف الفلوس على الأشرار، لكن بمجرد ما رجع يقول الكتاب في عدد 23 من لوقا 15، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. الأب المحب في هذه القصة، بالرغم من أنه الابن كان عامل مشاكل كتير ويعني خد ميراثه وصرف فلوسه واتبهدل ورجع مليان بالخزي ومليان بالعار وجعان، لأنه كان قاعد وسط الخنازير اللي كان بيرعاها. ياه، بعد ما كان ابن وصل بيه الحال أنه بيرعى خنازير وحتى مش لاقي الأكل اللي بتاكله الخنازير، جاي في منتهى الجوع، لكن يقول الأب إنه دبحوله العجل المسمن، لحمة، طعام أكتر من رائع. حبائي، هو ده فكر الرب لينا. لما ترجع للرب يشبع الرب قلبك. الكتاب بيقول عن الرب إنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. قال المسيح عن نفسه: أنا هو خبز الله النازل من السماء. كان الرب بيتكلم عن نفسه أنه هو الشبع الحقيقي. يمكن في قصتنا هنا بنشوف أنه الأب الأرضي قدم أكل كويس للابن علشان يشبعه، لكن الحقيقة أنه أبونا السماوي ربنا بيحبنا، الرب عاوز يشبعنا، والمسيح بنفسه هو مصدر شبعنا، هو طعامنا. ممكن نكون اتعودنا نتغذى على أمور في العالم، اتعودنا نتغذى على حاجات حوالينا، على حاجات بنشوفها وبنتعلمها من السوشيال ميديا، اتغذينا على أمور موجودة في العالم. لكن النهاردة عندي خبر كويس ليك: المسيح هو أفضل ما يمكن إنك تتغذى عليه. الشبع بالمسيح تحدي حياتي وتحدي حياتك وتحدي حياتك، إنك تصر إنك تاكل من مصدر طبيعي، إنك تصر إنك تاكل من أكل هيلثي. عارفين الأكل الهيلثي، الأكل الصحي. فكم وكم إذا كنا بنهتم بغذاء الجسد بهذا الشكل، يريد الرب أن يكون هو طعام أرواحنا، مش أشبع من الخطية، مش أشبع من العالم، مش أشبع من المبادئ اللي في العالم، مش أشبع من اللي بتفرج عليه في السوشيال ميديا، مش أشبع من الأفلام والمسلسلات. هذه الأمور ليست شبع. في البعض بيشبع من خلال العلاقات، البعض بيشبع من خلال ممارسات معينة. الحقيقة أحبائي، كل هذه الأمور لا تشبع الإنسان. جوايا وجوه كل حد فينا جوع لا يمكن يشبعه ولا يمكن يملأه إلا شخص الرب يسوع المسيح. علشان كده النهاردة الرب عاوز يقولك وعاوز يقولي إنه أنا عايز أشبع حياتك. لا تقبل أن يكون حتى الناس هم مصدر شبعك، مهما كان الناس دول: زوجتك، زوجك، ابنك، أبوك، أمك، صاحبك، أيا كانت صفته. الوحيد اللي شاعر بيك هو إلهك، الوحيد اللي يشبع قلبك هو الرب، الوحيد اللي يشبع قلبك الجعان هو الرب إلهك. ياما ياما أكلنا من مصادر غير صحية، ياما العالم غزانا، ياما العالم ملأ أجوفنا بأطعمة
فاسدة، أطعمة ملوثة، لكن الحقيقة النهاردة محتاجين نرجع للرب. خليني أقول لك على بعض الأمور العملية اللي تشبع من خلالها بالمسيح. رقم واحد، قضي وقت صلي قدام الرب، قضي وقت في الصلاة كتير، اشبع بالرب في صلاتك. الأمر الثاني، قرب من الكلمة، قضي وقت قدام الكتاب المقدس، اشبع من خلال كلمة الله. الأمر الثالث، قضي وقت مع ناس شبهك، مع ناس بيحبوا الرب زيك، اتكلموا عن الرب، اشهدوا عن الرب، مجدوا الرب، اعبدوا الرب مع بعض. كل هذه الأمور ربنا بيستخدمها جنبا إلى جانب علشان يشبع بيها حياتك. صلي من كل قلبي إنه ما نكونش بنشبع من العالم، لكن يكون الرب هو مصدر شبعنا. شكرا لأنك أنت الخبز الحقيقي، أنت الشبع الحقيقي، أنت الغذاء الحقيقي يا رب. ساعدنا نشبع بيك في كل يوم من أيام حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. العلم بيقول إنه الإنسان يقدر يتحمل الجوع لفترات معينة. صعب قوي إنك تمنع الطعام عن إنسان لفترات طويلة لأنه هيموت. والحقيقة في حياتنا مع الرب، مش بس في أجسادنا يعني، لكن في علاقتنا مع الرب، إحنا بنحتاج نتغذى، ولا سيما لو أنت بتجتاز في أوقات أنت كنت فيها بعيد عن الرب شوية، أو حياتك الروحية كانت ضعيفة، كنت بتمر بفترات من الفتور الروحي أو الضعف الروحي. الرب عاوز يشبع حياتك. ليه؟ لأنه شبعك بالرب هو قوة، شبعك هو غذاء، وأنت بتتقوى من خلال كل مرة تشبع فيها بالمسيح. بنشوف مشهد جميل قوي في كلمة ربنا، إزاي أنه الابن الضال اللي جات قصته في إنجيل لوقا أصحاح 15، إزاي أنه عمل أمور صعبة، ترك أبوه وخد ميراثه وصرف الفلوس على الأشرار، لكن بمجرد ما رجع يقول الكتاب في عدد 23 من لوقا 15، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. الأب المحب في هذه القصة، بالرغم من أنه الابن كان عامل مشاكل كتير، ويعني خد ميراثه وصرف فلوسه واتبهدل ورجع مليان بالخزي ومليان بالعار وجعان، لأنه كان قاعد وسط الخنازير اللي كان بيرعاها. ياه، بعد ما كان ابن وصل بيه الحال أنه بيرعى خنازير وحتى مش لاقي الأكل اللي بتاكله الخنازير، جاي في منتهى الجوع، لكن يقول الأب أنه ذبحوله العجل المسمن، لحمة، طعام أكتر من رائع. حبائي، هو ده فكر الرب لينا. لما ترجع للرب يشبع الرب قلبك. الكتاب بيقول عن الرب أنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. قال المسيح عن نفسه: أنا هو خبز الله النازل من السماء. كان الرب بيتكلم عن نفسه أنه هو الشبع الحقيقي. يمكن في قصتنا هنا بنشوف أنه الأب الأرضي قدم أكل كويس للابن علشان يشبعه، لكن الحقيقة أنه أبونا السماوي، ربنا بيحبنا، الرب عاوز يشبعنا، والمسيح بنفسه هو مصدر شبعنا، هو طعامنا. ممكن نكون اتعودنا نتغذى على أمور في العالم، اتعودنا نتغذى على حاجات حوالينا، على حاجات بنشوفها وبنتعلمها من السوشيال ميديا، اتغذينا على أمور موجودة في العالم. لكن النهاردة عندي خبر كويس ليك: المسيح هو أفضل ما يمكن إنك تتغذى عليه. الشبع بالمسيح تحدي حياتي وتحدي حياتك وتحدي حياتك، إنك تصر إنك تاكل من مصدر طبيعي، إنك تصر إنك تاكل من أكل هيلثي. عارفين الأكل الهيلثي، الأكل الصحي. فكم وكم إذا كنا بنهتم بغذاء الجسد بهذا الشكل، يريد الرب أن يكون هو طعام أرواحنا، مش أشبع من الخطية، مش أشبع من العالم، مش أشبع من المبادئ اللي في العالم، مش أشبع من اللي بتفرج عليه في السوشيال ميديا، مش أشبع من الأفلام والمسلسلات. هذه الأمور ليست شبع. في البعض بيشبع من خلال العلاقات، البعض بيشبع من خلال ممارسات معينة. الحقيقة أحبائي، كل هذه الأمور لا تشبع الإنسان. جوايا وجوه كل حد فينا جوع لا يمكن يشبعه ولا يمكن يملأه إلا شخص الرب يسوع المسيح. علشان كده النهاردة الرب عاوز يقولك وعاوز يقولي إنه أنا عايز أشبع حياتك. لا تقبل أن يكون حتى الناس هم مصدر شبعك، مهما كان الناس دول: زوجتك، زوجك، ابنك، أبوك، أمك، صاحبك، أيا كانت صفته. الوحيد اللي شاعر بيك هو إلهك، الوحيد اللي يشبع قلبك هو الرب، الوحيد اللي يشبع قلبك الجعان هو الرب إلهك. ياما أكلنا من مصادر غير صحية، ياما العالم غزانا، ياما العالم ملأ أجوفنا بأطعمة
فاسدة، أطعمة ملوثة، لكن الحقيقة النهاردة محتاجين نرجع للرب. خليني أقول لك على بعض الأمور العملية اللي تشبع من خلالها بالمسيح. رقم واحد، قضي وقت صلي قدام الرب، قضي وقت في الصلاة كتير، اشبع بالرب في صلاتك. الأمر الثاني، قرب من الكلمة، قضي وقت قدام الكتاب المقدس، اشبع من خلال كلمة الله. الأمر الثالث، قضي وقت مع ناس شبهك، مع ناس بيحبوا الرب زيك، اتكلموا عن الرب، اشهدوا عن الرب، مجدوا الرب، اعبدوا الرب مع بعض. كل هذه الأمور ربنا بيستخدمها جنبا إلى جانب علشان يشبع بيها حياتك. صلي من كل قلبي إنه ما نكونش بنشبع من العالم، لكن يكون الرب هو مصدر شبعنا. شكرا لأنك أنت الخبز الحقيقي، أنت الشبع الحقيقي، أنت الغذاء الحقيقي يا رب. ساعدنا نشبع بيك في كل يوم من أيام حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم، هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه، لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، أنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معانه يسأله سؤال واحد، بس سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت أنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقول له يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول له يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، بيقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني قول له يا رب أنا بحبك. أيوة يا رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة قول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك، رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قوله يا رب أنا بحبك، بحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوى في قلبي يا رب لأنه

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.

0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: عندو راح حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفه 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفه 312. طابق الثالث غرفه 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السياره. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احمي له البلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل. نحلقتك اول شيء الله يخليكي. طمنيني كيفو ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. الدكتور هلا حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم. عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها. كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شي.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شي. شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل. مو معقولة هالمرة. الصبح اخد ابنك ورحت لعندها صبحية على اساس نشرب فنجان قهوة وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان شو بده يطلع شب حلو بس يكبر وشو أمور وشو غندور. أكلته أكل بعيونا لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها تارك ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستر.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك. اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة. وانا انصحك وقلك قول للعالم اعارة من رفيقي رح اخدها شوي ورجعها وما ترد علي لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها داك المبلغ لتتصلح وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت. ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن. هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله. شفتي شفتي شو صار؟ ايه ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي. هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك. اصلا هلا بعد شوي بنغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي. لا تشغلي بالك. باي باي سلمي اهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسره وبنغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
1: ايه ما بو شي ابنك. انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفه نبيل ابني مو مصدقه بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انت؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه. ما بتعرف منين تجيك الضربه مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام الدكاترة راحوا عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانة يا ابو نبيل من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف. انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه. وسكري بعيونك كنتي وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلتي عين شي حدا علي بتقصفي عمري. شو بدي احكي بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول. انا رح جن رح جن. شو هالعالم ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعالي عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحده بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمه.
1: ايوه شو القصه ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذه.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
0: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السياره، قال لي السياره خلصت تعخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بيفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها، الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم، إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
0: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هيلي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟

0: شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح، حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل. وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وعد المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف ليهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسدهم يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم منتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه، بنشكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: شكرا لك يا رب لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. يا الله، أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا رب، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب هوشع الفصل العاشر. إسرائيل مثل كرمة ممتدة يثمر ثمرا لنفسه، كلما كثر ثمره زاد في بناء منصات القربان، وعلى قدر ما تجود أرضه يجيد إقامة التماثيل. قلبهم خادع، فالآن يحل بهم العقاب. الله يهدم معابدهم ويحطم تماثيلهم، فيقولون: لا ملك لنا لأننا لم نخش الله، وحتى لو كان لنا ملك فماذا يعمل لنا؟ كلامهم كثير، وبأقسام باطلة يقطعون عهدا، فيأتي عليهم القضاء كأعشاب سامة تنبت في أرض محروثة. سكان السامرة يخافون على تمثال العجل الذي في بيت آون. ينوح أهلها ويبكي كهنتها لأن جلاله زال عنه. يؤخذ إلى أشور ويعطى كهدية للملك العظيم. فيخزى بنو أفرايم ويخجل بنو إسرائيل من ضلالهم. تهلك السامرة وملكها مثل قشة عائمة على سطح الماء، وتخرب أماكن عبادة آون حيث أخطأ إسرائيل، ويطلع فيها الشوك والحسك. فيقولون للجبال: غطينا، وللتلال: أسقطي علينا. منذ أيام جبعة وأنت ترتكب الإثم يا إسرائيل، هناك وقفت بعناد لكي لا يهلك أشرار جبعة في الحرب. أعاقبهم كما أشاء، فتجتمع عليهم الشعوب وتؤدبهم لشرهم المضاعف. أفرايم عجلة مدربة تحب أن تدرس الغلال، لذلك أضع نيرا على رقبتها الجميلة وأسوقها للعمل. يهوذا يحرث الأرض ويعقوب يمهدها. ازرعوا الصلاح لتحصدوا الرحمة، احرثوا أرضكم لأن الوقت حان لتطلبوا الله، إلى أن يأتي ويمطر عليكم الصلاح. لكنكم زرعتم الشر فحصدتم الإثم وأكلتم ثمار الغدر. اتكلتم على قوتكم وعلى كثرة أبطالكم، لذلك يرتفع ضجيج القتال ضد شعبكم، وتدمر كل حصونكم كما دمر شلمان بيت أربيل يوم الحرب، وحطم الأمهات والأطفال معا. هذا جزاؤك يا بيت إيل، لأن شرك عظيم. عندما يطلع ذلك الصبح يهلك ملك إسرائيل تماماً.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما أن احنا منهتم بالروح، أيضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الآن هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: إن كنت مهتم بصحتك
2: أو كنت تبحث عن الوقاية
1: أو محتاج إجابة لسؤال محيرك خاص بالمرض وكيفية تجنبه وأسس الوقاية منه،
2: أو ربما يدور بذهنك ما يشغل الملايين في العالم كله في أمر الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض الخطيرة
1: وكيف يمكن اكتشافها وعلاجها وتجنب العديد من مضاعفاتها،
2: إذا كانت كل هذه الأمور تهمك سوف يسعدنا قضاء الدقائق التالية معك حيث يجيب على هذه التساؤلات فريق من الأطباء المتخصصون في هذه الأمور.
1: مع تمنيات أسرة البرنامج بالصحة
2: والشفاء.
3: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في هذه السلسلة الإذاعية اللي هيكون شعارها لا للإدمان والتدخين. لكن من كثر ما واجهنا أسئلة واهتمام الكثير من أولياء الأمور والمشاهدين عن أحبائهم وأقربائهم، حبينا نعرض ليك هذه السلسلة ويكون فيها كلام شامل عام عن الإدمان والتدخين. أتمنى أنه بعد ما نخلص هذه السلسلة كلنا نطلع ونقول لكل أحبائنا وأقربائنا وحتى لأنفسنا لا للإدمان والتدخين. استضفت في هذه السلسلة اثنين من أصدقاء البرنامج، ماجد ودليلة، وهم هيقوموا بدورهم بقراءة بعض الأبحاث الهامة والمعلومات الصحية والثقافية الخاصة بالأنواع المختلفة للإدمان. كنا سمعنا كتير عن المذيبات العضوية وإزاي أنه الشباب في بلاد كتيرة أو بيستخدموها لأنها أرخص مادة كيماوية ممكن تستخدم كمخدر.
4: ينتشر استنشاق المذيبات العضوية بين الأطفال والمراهقين، خصوصا بين الطبقات الدنيا في المجتمع كالعمال وورش الميكانيكا وعمال محطات البنزين وأطفال الشوارع وغيرهم. ومن أهم هذه المواد ما يلي:
5: البنزين والتنر الذي يستخدم في تلاء السيارات،
4: غاز النيوتين الذي يستخدم في ملء ولاعات الغاز،
5: أنواع الاسبراي المختلف مثل مثبت الشعر وغيره،
4: مزيل البقع.
5: ومن أعراض تعاطي هذه المواد ما يلي:
4: الدوخة،
5: عدم التوازن،
4: ثقل اللسان،
5: النشوة،
4: بطء الحركة وردود الأفعال،
5: الرعش أحيانا. وقد يؤدي تعاطي هذه المواد لفترات طويلة لحالات من ضمور المخ.
3: إيه المعلومات اللي عندكم اللي تقدروا تفيدونا بيها عن مسكنات الألم؟
5: انتشر في مصر حديثا استخدام بعض مسكنات الألم القوية التي تحتوي على مواد شبه بالمورفين مثل نيوبان ونوبين، وتأثيرها يكاد يطابق تأثير الكودايين، إلى أنها تحقن فتضاف خطورة الحقن إلى باقي مخاطرها، وهي تحتوي على مادة البيترو يوفونون.
3: تعتبر المذيبات العضوية هي من أرخص المواد الكيماوية التي يستعبد منها شخص ما، لكن دعني أؤكد لك مرة أخرى أنه لن تنال الحرية الحقيقية إلا عندما تتلامس مع قوة عمل السيد المسيح الذي جاء لكي يحرر كل من هم تحت العبودية. لكي نقول في النهاية لا للإدمان، وبالحقيقة نصير أحرارا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
0: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه منستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: عزيزتي المستمعة، يتجدد لقاؤنا في هذا الأسبوع في حلقة جديدة بعنوان قبول الذات، واسمحي لي صديقتي أن أسلط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا، وذلك بطرح أسئلة عليك قد تساعدك لاكتشاف مشاعرك نحو ذاتك، وهي: هل تقبلين ذاتك في كل الأيام وفي كل الظروف؟ هل لديك قناعة كاملة واكتفاء بقدراتك ومهاراتك وثقافتك وجمال شخصيتك؟ أم أنك تشعرين برفض داخلي لنفسك، مما يشعرك بعدم الرضا والفشل أحياناً؟ يحاول الناس في عالمنا اليوم تعزيز قيمتهم الذاتية عن طريق صعودهم سلم النجاح، معتقدين أنهم إن استطاعوا الحصول على ترقية في العمل أو الحصول على منزل أكبر أو سيارة أحدث أو بناء علاقات اجتماعية بطبقة رفيعة المستوى، فإن هذا سيعطيهم قيمة في المجتمع وسينالون قبول واحترام الجميع، مما يشعرهم بالأمان لما يقوله الناس عنهم. شعور الإنسان بصغر النفس يأتي أحياناً قبل ولادته نتيجة عدم الرغبة في الحمل، وفي أحيان أخرى تزرع مشاعر الرفض بعد الولادة مباشرة، كأن يأتي الطفل بعكس رغبة والديه. ولا ننسى أن مثل هذا الموقف الخاطئ لا يزال يخيم على معظم البيوت والمجتمعات العربية، وأحياناً أخرى يولد الطفل بعيب خلقي أو عجز جسدي، وقد يأتي مشاعر عدم قبول الذات نتيجة المقارنة المستمرة بأخ أو أخت أو صديق. وقد يكون طلاق الوالدين أو وفاة أحد الوالدين من الأسباب الرئيسية في رفض الإنسان لذاته. من جهة أخرى، هناك دراسات أثبتت بقوة أن سوء المعاملة والإساءة الجسدية أو الجنسية أو الشفهية تلعب دوراً رئيسياً في عدم قبول الذات. قد استعرضنا قبل لحظات عزيزة المستمعة أسباب عدم قبول الذات ورفضها، ولابد أن نتطرق إلى النتائج السلبية لتلك الحالة، فالتمرد والغضب والمرارة هم من نتائج عدم قبول الذات. الشفقة على الذات والهروب من الواقع، إما بقضاء معظم الوقت أمام التلفاز أو التسوق أو العيش في أحلام اليقظة، وبعضهم يلجأ إلى المخدرات والمشروبات الكحولية والتدخين لينسى حقيقة مشاعره لذاته. بالإضافة إلى أن المرأة يصبح دياناً للآخرين وهجومياً لدرجة أنه يبدأ بالدفاع عن نفسه بمجرد أن يشير أحد إلى وجود عيب بشخصيته أو صدور تصرف خاطئ عنه، والأشخاص المحاطون بفقر مدقع والذين يعيشون ضمن مجتمع فقير يتكون شعور لديهم بالرفض، ويدفعهم هذا الشعور لرسم صورة فقيرة لأنفسهم خالية من كل قيمة أو أهمية، وأنهم لا يستحقون أن يمتلكوا أي شيء. صديقتي المستمعة، معاملة الآخرين لنا سواء كانت إيجابية أو سلبية تؤثر علينا كثيرا. فمثلا قد يفضل الأبوان أحد الأبناء، ويظهر ذلك بالمديح والتعامل، مما يترك أثرا لدى الأبناء الآخرين ويولد شعورا بالرفض. وينطبق هذا المثل أيضا في المدرسة أو العمل أو بعلاقاتنا الاجتماعية. ولا أخفي عليك أن معاملة المجتمع للمرأة وخاصة في الجلسات الاجتماعية عندما تفصل المرأة عن زوجها في زياراتها وكأنها غير معترف بها وبشخصيتها وبرأيها وبفكرها، فإن لتلك المعاملة أثرا كبيرا يندفع داخلها. من جهة أخرى، مظهرك الخارجي صديقتي يؤثر كثيرا على نفسيتك، شكل قامتك، أنفك وغيره. ومن هنا صديقتي ثقي أن لك قيمة وشأنا، وإن اعتقد الآخرون غير ذلك فهم المخطئون ولست أنت. فالتخلف الاجتماعي الذي يظهر عند المدير والمدرس والأب والزوج والأخ وغيرهم يقع عليهم في تحمل المسؤولية وليس عليك أنتِ.

صديقتي المستمعة، الله الذي أوجد في نفسك قدرات ومهارات وذكاء وعقل يستطيع أن يصنع منك شيئا. لقد قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد العاشر: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فالله لم يجدك لتكوني مرفوضة، بل خلقك لتكوني مقبولة ومحبوبة وذات قيمة. فالطبيعة التي شكلك الله بها طبيعة جميلة رائعة قابلة للتغيير، لذا يجب أن ترفضي أي احتمال بأن تكوني مرفوضة، وخاصة من قبل الله. قيمتك هي في المسيح، ولا ينتظر الله منك ما ينتظره أو يتوقعه البشر، فهو يعرف أن الإنسان ضعيف ويخطئ دوما، وهذا لا يؤدي بالطبع بأن يرفضنا الله لعدم كمالنا. عزيزتي، لقد قرأت عدة مرات متتالية المزمور 139، والذي يصف أهمية الإنسان وقيمته وطريقة خلقه، وقد أثرت بي الأعداد من 13 إلى 16: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي،

وابحثي في بعض الخواص التي تشعرين بأنها تحد منك ومن تطور شخصيتك وعلاقاتك. وما هي التغيرات التي ترغبين في إحداثها بناء على ما سمعته من مزمور 139؟ تذكري أنك ثمينة. عزيزتي المستمعة، نأتي الآن إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وهي بعنوان قبول الذات. إذا رغبت في الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس أو كتيب رسالة الله إلى النساء، اكتبي لنا إلى العنوان الذي ستسمعينه بعد لحظات. برعاية الله أستودعك، وإلى اللقاء.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدت من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965.

سبعة تسعة تسعة ثمانية ستة خمسة تسعة ستة خمسة. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتبت إحداهن اختبارها تقول: في أحد الأيام المشرقة دعيت لزيارة تشارلز داروين، وكان ملازماً الفراش لمدة شهور قبل وفاته، فوجدته جالساً في سريره مرتدياً ثوباً مطرزاً ذا لون أرجواني مظلم، وكان مسنداً ظهره بالوسائد ومسرحاً بصره من خلال نافذة تطل على الأحراش وحقول الحنطة الواسعة الأرجاء. لوح داروين بيده باتجاه النافذة عندما أراد أن يلفت نظري إلى المنظر البعيد، بينما كان حاملا في يده الأخرى الكتاب المقدس مفتوحا وكان يطالعه باستمرار. فسألته: وما الذي تقرأه الآن يا داروين؟ ألا تزال تقرأ الرسالة إلى العبرانيين؟ فأجاب: لا أزال أقرأ ما أسميه بالرسالة الملوكية. ثم أشار بإصبعه إلى آيات معينة وأعطى رأيه فيها، ثم أشرت له إلى الآراء الشائعة التي يتمسك بها الكثيرون بخصوص تاريخ الخليقة، وإلى الكيفية التي يفهمون بها الأصحاحات الأولى من سفر التكوين في الكتاب المقدس. فظهر القلق على وجهه وابتدأت أصابعه تتحرك بحالة عصبية، وقد ارتسمت على محياه إمارات الألم عندما قال: لقد كنت شابا ذا آراء ناقصة، كنت أطرح الأسئلة والاقتراحات بلا ترتيب وبدون ترون، متسائلا عن كل شيء، ولدهشتي انتشرت آرائي هذه كانتشار النار في الهشيم، واتخذها الناس دينا. ثم توقف داروين عن الكلام، وبعد أن فاها ببعض العبارات عن قداسة الله وعن مجد بهاء سفر العبرانيين، خاطبني موجها بصره إلى الكتاب المقدس الذي كان قابدا عليه بلطف طيلة هذه المدة، فقال: إني أملك بيتا صيفيا يسع 30 نفرا تقريبا، وغدا بعد الظهر أريد أن يجتمع الخدم الموجودون هناك والمستأجرون والجيران سوية، فهل تتفضلين بإلقاء كلمة عليهم؟ فسألته عن أي المواضيع تريدني أن أتكلم. أجاب داروين بصوت جلي وواضح: عن يسوع المسيح المخلص. وزاد على ذلك بلهجة منخفضة: وعن خلاصه أيضا، أليست هذه أفضل المواضيع؟ وأريدك أيضا أن ترنمي بعض الترانيم معهم فتقودين الترتيل على آلتك الموسيقية، أليس كذلك؟ نعم، لم أنس وجهه المضيء عندما فاه بهذه الكلمات، وأخيرا قال: إنني قررت موعد الاجتماع الساعة 3، وستكون هذه النافذة مفتوحة لأنني سأكون مشتركا معكم في الترتيل والصلاة.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net. سلاح الحب.

سلاح الحب برنامج بيناقش قضايا العنف، أخطر القضايا اللي بنقابلها اليوم كأفراد وأسر، مجتمعات ودول، واللي ممكن تدمر حياتنا. في سلاح الحب بنطوف ونشوف مع بعض حاجات كتير، الزجل، رأي الحكيم والأغنية، ومع جمعية المسالمون عائدون بنسمع القصة الواقعية.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. ازيك؟ خير يا أستاذ فتاوي؟ إني مسيرك كحلي يا راجل، أخدت كده ليه؟
0: لقد كنت في المدرسة عند ابني عبد الرحمن. التعليم لم يعد تعليما يا مهاود.
1: يا عم ولا يهمك يا عم، كل جيل له طريقته يا أستاذ فتاوي.
0: نعم نعم، لقد كانت أيامنا أعظم، من الابتدائية إلى الجامعة دنيا.
1: ياه، أنت كنت تحب التعليم قوي كده يا أستاذ فتاوي ولا إيه؟
0: نعم نعم، لقد كنت أحب العلم والاجتهاد.
2: مكفاياك فتاوي بقى يا فتاوي، ده أنت خنقتنا.
1: على كده أنت دخلت بقى الكلية دي برغبتك يا أستاذ فتاوي ولا غصب عنك؟
0: أي نعم أي نعم، برغبتي وإرادتي. أتدري لماذا يا مهاود؟
1: قل لي بقى ليه يا سيد إن شاء الله.
0: لأنني أحب العدل جدا جدا، فبدون العدل لا نستطيع أن نحيا يا مهاود.
1: فعلا عندك حق يا أستاذ فتاوي. يلا الحمد لله على كل حال.
2: ده ايه التقوى والورع اللي انت فيه ده يا فتاوي؟
3: ما تسيبيهم يا مدام سليطة، المهم ما يبقاش في خناق.

0: صباح الخير يا جماعة.
1: صباح
2: يا
1: النور.
2: صباح الفل.
3: صباح النور
0: وحياتك يا مدام صليطة. امديلي حضور علشان أنا لازم أنزل حالا، وطول الأسبوع عندي تدريب تبع الموقع الجديد.
4: وماله يا حبيبتي، امديلك، ده انتي ملتزمة، مواعيدك كلها مظبوطة.
0: ربنا يخليكي. يلا أشوفكم على خير، لحسن أتأخرت.
2: إذا سمحت يا مدام صليطة، أعطيني تقرير الموظفين حتى أعمل حساب الحوافز.
3: الحوافز أخيرا هنقبض. يا أما أنت كريم يا رب.
4: اتفضل يا فتاوي، أتي التقرير وساعات العمل لكل واحد. قبضنا بقى يا راجل.
0: مساء الخير، هتدونا فلوس النهاردة يا أستاذ فتاوي؟
2: نعم نعم، تفضلي يا أنسة، هذا هو راتبك.
0: الله، ايه ده المبلغ المكتوب ده؟ ده اقل من مرتبي بكتير. وفين الحوافز؟
2: هذا من واقع حضورك يا انسة وساعات عملك.
0: وريني التقرير ده يا استاذ فتاوي.
2: تفضلي يا انسة، تفضلي.
0: ايه ده، انا كنت باجي طول الاسبوع الاخير وانزل على التدريب.
2: ولكنكي لم توقعي في الدفتر.
0: مدام صليطة كانت بتمديلي، وكلكم شاهدين على التزامي.
2: ولكن هذا لا يعنيني، انا ليس لي الا الدفتر.
0: يعني ايه يا استاذ فتاوي، ده ظلم، ده اخر ثقتي فيك يا مدام صليطة.
4: لا يا حبيبتي، انت هتدخليني في الموضوع؟ كل واحد مسؤول عن نفسه.
0: ايه رأيك يا مهاود، انت مش كنت موجود وشاهد؟
3: ها كنت موجود، لا حول الله يا رب، ربنا يعوضك وخلاص يا نسا مها.
0: يعني ايه كلكم ما فيكوش حد يقول الحق؟ حرام عليكم، ده تعبي. ليه كده ليه؟
5: سمعت القصة؟ يا ترى ايه رأي الحكيم فيها؟ ايه السبب اللي يخلي الانسان ما يشعرش باخوه الانسان فيدوس عليه ويظلمه؟
6: لما الإنسان ما يشعرش بوجود الله في حياته وعلاقته بيه بتكون مقطوعة، منين هيجيب الرحمة والعدل؟ بتقول التوراة إن الأرض اتملت ظلم. إمتى؟ لما الأرض اتملت بالشر قدام الله، يعني العلاقة معاه مقطوعة.
5: لكن عالم البشر أرقى من عالم الغابة.
6: لما الإنسان بيعيش بدون ربنا هيكون سلوكه أسوأ من سلوك عالم الغابة، لأن القلب بيتحجر وبيزداد أسوأ، وكل فكره بيبقى مش في ربنا ولا في أخو الإنسان، لكن في أنا الأنانية.
5: معقول الإنسان ممكن يوصل للمستوى ده؟
6: اسمع ميخا النبي وهو بيتكلم عن الشعب لما ابتعد عن الله، والشر امتلك الأغنياء والرؤساء، كانوا بيفكروا في الشر حتى وهم في سريرهم، بيفكروا إزاي ياخدوا أراضي وبيوت غيرهم، وإزاي كل واحد يستولى على ميراث جاره واللي جنبه ويظلم الأرملة والمسكين، بيتعدى على الأطفال الصغيرين. القلب اتحجر وكره الخير وبقاش يحب غير الشر، بالظلم بنوا بيوتهم، وفي سبيل كده بيرشوا وممكن يقتلوا.
5: لكن لغاية فين يا حكيم ممكن يأثر ظلمنا في اللي حوالينا؟
6: اسمع القصة ديت. كان في راجل ظالم وقاسي افترى على ست مسكينة هي وولادها، وخد منهم كل اللي ليهم. مرت الأيام وكبروا الولاد، ولد من ولادها ما كانش قادر ينسى منظر الراجل المفتري وهو بيضرب أمه بكل غيظ برجليه. الولد كبر وبقى فنان مشهور، بدأ يعبر عن المنظر الموجود جوه عقله في صورة كبيرة جدا، وعمل معرض كبير قوي زاروه مشاهير البلد، ومن ضمنهم نفس الراجل الظالم. بدأ الراجل الظالم يبص على الصورة، بدأ يركز، ولما شاف نفسه افتكر الظلم اللي كان بيعمله، اتمنى لو كسر صورة. لكن ازاي هيحطم المنظر من جوه فكر الفنان؟ كم واحد هيشوف صورته وهو بيفتري على غيره؟ ده كل اللي كان بيدور في فكره. لكن يا ترى ايه الصورة اللي احنا بنسيبها في اذهان الناس عننا؟ وايه هي صورتنا الموجودة قدام الله؟
5: لكن التوراة والانجيل بيحذروا بشكل واضح من الظلم.
6: اسمعي كلمات التوراة والانجيل وهي بتقول عن الهنا، ليس عند الرب الهنا ظلم، وبتقول بالعدل تحكم لقريبك، العدل العدل تتبع لكي تحيا. ونشوف يوحنا المعمدان احد انبياء الله لما جالوا الناس اللي بتجمع ضرائب قال لهم لا تأخذوا اكثر مما فرض لكم، وقال للجنود لا تظلموا أحد ولا تشتكوا كذبا على أحد واكتفوا بأجوركم.
5: كل كلامك اللي فات كان على الشخص اللي بيظلم، لكن أنا أعمل إيه لو اتظلمت من شخص عامل موقف قانوني سليم لكنه بافتراء ظلمني وخد كل حقوقي؟
6: اوعى تنسي إن في قاضي القضاء، كل أعماله حق وطرقه عدل. هو قال في المزامير رجل الظلم يصيد الشر، يعني الظلم ليه نهاية، وإن كان بيبان كأن الظالم هو الصياد القوي، لكنه في الواقع هو الفريسة وهو الصيدة الإبليس. الشيء الثاني، لما تشعر بالظلم اعملي زي داود النبي وقولي وصلي: لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. لما تشعر بالظلم ارفع عينيك للمسيح اللي اتظلم في الصليب وتحكم عليه ظلم بالموت، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. ارفعي قلبك وعينيك ليه، وهو بعدله وبحبه هيتصرف الأمر. لكن قلبك اوعي تملي بالانتقام، لكن صلي حتى للي ظلمك وسيب الأمر للإله العادل.

قالوا جدودنا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. سألتهم والحكمة ايه؟ قالوا المظلوم بالحق والخير يبات حالم، والشر ياكل في صاحبه ويهلكه، الشر ينهي حياة الظالم.

عزيزي المستمع، في نهاية حلقة اليوم من برنامج سلاح الحب طفنا وشفنا مع بعض الأغنية والزجل ورأي الحكيم، وعرفت القصة مع أصحابنا في جمعية المسلمون عائدون. نتمنى أنك تكون استمتعت معنا بالحلقة دي، ويسعدنا أن نعرف رأيك في موضوع حلقتنا اليوم. حتى لو كنت مختلف معنا في الرأي، منتظرين كتابتك لينا. بكتابتك لينا عندنا مطبوعات كتيرة وهدايا جميلة. اكتب لينا على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج. وليك من أسرة برنامج سلاح الحب كل احترام وتقدير، وإلى اللقاء.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 27.

الله نوري ونجاتي ممن أخاف، الله حصن حياتي ممن أرتعب، حين يأتي علي الأشرار ليأكلوا لحمي، حين يهجم علي أعدائي وخصومي يعثرون ويسقطون. إن اصطف ضدي جيش لا يخاف قلبي، إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا وهذا هو ملتمسي، أن أقيم في داره كل أيام حياتي لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته على صخرة عالية يرفعني فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت اطلبوا وجهي، لذلك قال قلبي لك يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني، لا تغضب علي ولا تبعدني عنك، أنت معيني، لا ترفضني ولا تتركني، أنت منقذي يا الله. حتى وإن تركني أبي وأمي فالله يرعاني. علمني يا رب طريقك، اهدني إلى الصراط المستقيم، لأن لي أعداء، لا تسلمني إلى إرادة خصومي، لأنه قام علي شهود زور يهددونني بالعنف، لكني أثق بأني سأرى إحسان الله وأنا حي. انتظر ربك، تقوى وتشجع وانتظر ربك،

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى ويقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين،
1: فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
1: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
7: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
1: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها، بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارنم على راديو سمر.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: أترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور، وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو قانونية الأسفار الكتابية. إزاي نعرف الأسفار الكتابية ومدى قانونيتها؟ خليني في البداية أقول لكم شيء مهم. الشيطان بيحاول بكل الطرق أنه يزعزع إيماننا في الكلمة الموحى بها من الله، لأن الشيطان عارف أنه لو قدر يزعزع إيماننا في كلمة ربنا هيكون الطريق ممهد قدامه أن هو يزعزع إيماننا في كل اللي بتقدمه لينا الكلمة الإلهية من حقائق أبدية. وإحنا عارفين أنه الشيطان لما بيتكلم دايماً بيتكلم بالكذب، وده كلام المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 8 والآية 44 لما بيقول إنه كذاب وأبو الكذاب. وخلي بالكم أول كلمة نطق بيها الشيطان وبيسجلها الكتاب المقدس كانت كلمة تشكيك في كلام الله مع حواء، لما بيقول في سفر التكوين أصحاح 3 والآية رقم 1 أحقا قال الله. وهنا دي أول كلمة على لسان الشيطان أو الحية وكانت موجهة لحواء، والهدف منها هو تشكيك في كلمة الله. علشان كده لننتبه لألا ننجر وراءه ونرفض كلمة الرب، ولو رفضنا كلمة الرب أية حكمة لنا، زي ما بيقول في إرمية 8 والآية رقم 9، وكمان بيقول في أمثال 13-13 من ازدر بالكلمة يخرب نفسه. علشان كده خلي بالنا لألا ننخدع بالبدع والهرطقات، وإحنا قدام تحدي كبير قوي كلمة الله وحي الله. والأهمية الموضوع ما ينفعش يكون المؤمن المخلص واقف على الحياة، مش ممكن تشوف طعن في كلمة الله أو تشكيك في كلمة الله وتكون واقف على الحياة، لابد أن يكون لك موقف. فبيقول في لوقا 11:23 من ليس معي فهو يفرق، لابد من وجود موقف. من الخطأ الكبير ان احنا نقول ان الكنيسة او اباء الكنيسة هم اللي حددوا المادة اللي يجب ان تشكل العهد الجديد، والحقيقة انهم لم يحددوا ما يشكل العهد الجديد، لكنهم اكتشفوا ما قصد الله ان يكون في العهد الجديد. وقال الاستاذ بروس، وده أستاذ في جامعة برينستون، قال إن القانونية هي قائمة من مجموعة أصفار ذات سلطة مرجعية أكثر مما هي قائمة ذات سلطة مرجعية من مجموعة أصفار. وهنا لازم ناخد بالنا إن الوثائق دي لم تستمد سلطتها من وقوع الاختيار عليها، بل إن كل منها كان له هذه السلطة قبل أن يقوم أي شخص بجمعها. واخدين بالكم؟ السلطة للكتاب وللنص مش علشان وقع الاختيار عليه، لا بالعكس، هو عنده سلطة من قبل ما يكون بيتم اختياره أو الإجماع عليه. لكن خلينا ندخل أكتر في موضوع اكتشاف الأسفار القانونية أو قانونية الأسفار. خلي بالنا أن يوحنا الرسول كان آخر الرسل، وتقريبا يوحنا الرسول عاش لسنة 95 أو 98 ميلادية، وتقريبا أو مش تقريبا أكيد كان يعرف كل الرسل لأنه واحد منهم وهو أكتر واحد عاش لزمن متأخر. يوحنا الرسول كان عنده تلميذ اسمه بوليكاربس، وده كان من سنة 69 ميلادية لسنة 155 ميلادية، وبوليكاربس كان عنده تلميذ اسمه إريناوس، وده كان من سنة 130 لسنة 202 ميلادية. ملاحظين حضراتكم التسلسل؟ يوحنا، تلميذه بوليكاربس، تلميذ بوليكاربس إريناوس، ودول لغاية فترة 200 ميلادية. بوليكاربس وإريناوس
الاتنين مع بعض كانوا بيستشهدوا ب23 صفر من ال27 صفر اللي بيتكون منهم العهد الجديد، وكانوا بيعتبروهم ان هم دول الاصفار الاصلية. والرسائل الوحيدة اللي ما اقتبسوش منها كانت فيليمون وبطرس التانية ورسالة يعقوب ويوحنا التالتة. لكن في شخصية تانية بتيجي برضو متأخرا في نهاية القرن الأول، واحد اسمه إكليمندس الروماني، وده كتب من سنة 95 ل97، وكمان واحد تاني اسمه إغناطيوس، وده كان سنة 110 ميلادية. إكليمندس وإغناطيوس الاتنين كانوا بيأكدوا صحة فيليمون وبطرس التانية ورسالة يعقوب. والسفر الوحيد اللي ما تمش أي اقتباس منه في القرن الأول والتاني هو رسالة يوحنا التالتة. لكن كمان بيتكلم واحد اسمه إيرييل كرينز عن قانونية الأصفار ويقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم أن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، وده كتير من المشككين أو غير الفاهمين وغير الدارسين وغير الملمين بتاريخ الكنيسة بيقولوا إن قانونية الأصفار جت نتيجة المجامع العامة أو المجامع الكنسية. لكن هذا الشخص بيقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم بأن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، لكن الحقيقة الأمر لم يكن هكذا، لأن مجامع الكنيسة المختلفة التي كانت لها قرارات حول موضوع قانونية أصفار العهد الجديد كانت تقوم بمجرد الإعلان العلني لما قد ترسخ قبوله في ضمير الكنيسة لفترة من الوقت. إذن المجامع لم تقر بقانونية الأصفار، لكن المجامع أعلنت عن الأصفار القانونية. وكان أهم اختبار بيخضع ليه السفر علشان يكتسب شرعيته واعتباره من ضمن الأصفار القانونية هو مدى تميزه بالملامح الرسولية، وهل السفر ده كتبه واحد من الرسل، وهل السفر ده نافع لبنيان الكنيسة عند قراءته في الاجتماعات العامة للكنيسة، وأيضا مدى توافق السفر ده مع قانون الإيمان. كل دي مقاييس بيخضع ليها أي سفر، ده بالإضافة إلى إجماع الكنيسة في كل مكان على قبول هذا السفر. وبإرشاد الروح القدس وصلت الكنيسة إلى القرار النهائي بخصوص أي الأصفار التي تستحق أن تعتمد على إنها أصفار قانونية. وعلى ما يبدو أنه كان أول من جمع رسائل بولس الرسول هم قادة كنيسة أفسس، وده في زمن مبكر جداً، ثم أعقب ذلك جمع الأناجيل الأربعة في وقت ما بعد بداية القرن الثاني. قبل سنة 200 ميلادية تم قبول معظم العهد الجديد، ثم أقر كله باعتباره أصلياً بشكل رسمي ونهائي في مجمع هيبو، وده كان سنة 393 ميلادية، لأنه في الوقت ده لم تكن المسيحية ديانة شرعية عموماً في الإمبراطورية الرومانية لغاية سنة 312، وكان في خوف على حياتهم وكان في صعوبة في تجمعهم. لكن الملحوظة المهمة إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بقلم أشخاص نقلوا عن شهود عيان. أقولها مرة تاني، إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بواسطة أشخاص نقلوا عن شهود عيان، يعني أصفار كتبها رسل أو أصفار أكدها رسل. وبيقول أوريجانس إن الأصفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، وهي الأصفار التي قبلتها الكنيسة كالكتب الموحى بها من الله. وزي ما بنأكد مرة تاني وتالت إن قانونية الأصفار لم تقررها الكنيسة ولا المجامع، لكن الكنيسة قبلتها واعترفت بيها لأن الله هو اللي أوحى بيها وأعطاها. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة، معنى كلمة قانونية. معنى كلمة قانونية هي كلمة يونانية الأصل جاية من كلمة كانون
أو قناة، وهي نفس كلمة قناة في اللغة العربية، زي ما كلنا عارفين إنه في تقارب بين اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة العربية، ودي بتدل على قصبة خشبية من الخرازان، وكانت بتستخدم في أعمال البناء كعصا قياس أو مسطرة أو ميزان توازن. يعني كلمة قانونية جاية من كانون أو كناة أو قناة أو عصا قياس أو مسطرة أو ميزان، هي دي الأداة اللي بنقيس عليها، هي دي الأداة اللي بيتم مقارنة أي شيء عليها، زي المسطرة بالظبط. وبهذا المعنى بتظهر الكلمة دي 4 مرات في العهد الجديد، ودي واضحة قوي في كتابات اللاهوتيين المسيحيين من سنة 150 ميلادية، علشان نقدر نميز ما بين الشيء القانوني والشيء الغير قانوني. فالقانون هو المعيار اللي بيسترشد بيه كل شيء في الكنيسة، والتقنين يعني الاعتراف بنص كجزء من هذا المعيار. وبولس بيستخدم نفس المعنى في مرات كتيرة، فبيقول في فيليبي 3:16: أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. مش بس كده، في غلاطية 6:16 بيقول: فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. فالقانون هنا المقياس، المسطرة، أداة القياس، أو نقدر نقول القانون. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس 2:10 الآيات من 12-16: ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. إذن كلمة قانون، كناة، قناة، مسطرة، أداة قياس، بنقدر نقيس عليها كل شيء. ولأن أصفار الكتاب المقدس هي القاعدة الملزمة بالطاعة، سميت جميع الأصفار الموحى بها قانونية، لأنها القانون الوحيد اللي بنقيس عليه أعمالنا وإيماننا وسلوكنا وعقيدتنا. وطبعاً بنقيس إما بميزان حق أو خطأ، ومفيش مجال لأي حاجة غير الحاجتين دول. لكن كمان القديس إريناوس بيقول إن الأصفار المقدسة كلها تمثل قانون الحق، والقديس إكليمندس السكندري بيقول إن الأصفار المقدسة هي القانون الإنجيلي، وهكذا. إذن جملة العقائد بنسميها قانون الإيمان. والكنيسة الأولى لما كانت بتحدد معايير القانونية كان عندها 3 حاجات رئيسية، أو نقدر نقول 3 معايير معتبرة وهمة لتحديد أي الكتب هيكون ضمن لائحة كتب العهد الجديد. أول معيار هو لابد أن يكون لها سلطان رسولي، ودي اتكلمنا فيها من شوية، وقلنا بمعنى أنها تكون يا إما كتبت من خلال الرسل أو أتباع الرسل، ودول كلهم يعتبروا شهود عيان سمعوا بنفسهم من المسيح، أو تلاميذ الرسل اللي سمعوا من الرسل اللي سمعوا من المسيح. وهنا ده بيدي سلطان رسولي للسفر أو الكتاب. المعيار الثاني اسمه معيار المطابقة والانسجام، لما يعرف بقانون الإيمان، قانون الإيمان المسيحي اللي بيحدد ويرسم للكنيسة إيمانها وعقيدتها، وده كان موجود قبل ما تتكتب أي أناجيل أو رسائل، وده القانون اللي كانت الكنيسة بتحيا بيه، وده يعني إن الوثيقة تتطابق وتنسجم مع التقليد المسيحي الأساسي، قانون الإيمان اللي بتعترف به الكنيسة وبتضعه كمعيار سليم للإيمان المسيحي. إذن المعيار الأول إن الكتب لازم يكون ليها سلطان رسولي. 2، الكتب يكون ليها معيار المطابقة والانسجام. المعيار الثالث هو معيار القبول المستمر والدائم،
أنه هل هذا الكتاب أو هذا السفر ليه قبول دائم ومستمر؟ هل كل الفئات، هل كل الناس، هل كل الجماعات بتقبل السفر ده؟ مش بس التلات معايير اللي احنا ذكرناهم، لكن بالإضافة للي احنا قلناه لازم يكون كاتب السفر هو أحد أنبياء العهد القديم أو أحد رسل العهد الجديد، يعني مش أي شخص يكون بيدعي إنه كاتب كتاب. وده يمكن اللي احنا ردينا عليه لما اتكلمنا على إنجيل برنابا، وقلنا إنجيل برنابا إنجيل مزيف، لأن اللي كتب إنجيل برنابا كتبه سنة 1709، وده وقت متأخر جدا، واتكتب باللغة الإيطالية والأسبانية. فالشخص اللي كتبه هو راهب كاثوليكي اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرمدي، لكن علشان يدي مصداقية للسفر فاضطر ان هو ينسبه الى برنابا صديق بولس الرسول. علشان كده بسهولة فندنا وقلنا ان انجيل برنابا انجيل مزيف مش انجيل حقيقي. فالقاعدة هنا انه لازم يكون الكاتب سواء للعهد القديم لازم يكون من انبياء العهد القديم او من رسل العهد الجديد، ودي نقطة مهمة جدا كانت بتعتقد فيها الكنيسة الاولى. الحاجة التانية انه يكون كاتب السفر حياته حياة مقدسة، مش بس كده لكن يكون من ضمن الأشخاص اللي الله أجرى على إيديهم معجزات باهرة، فهم مش مجرد أشخاص عاديين أو تنبؤوا نبوات عجيبة، والمعجزة بتأكد كلمة الله اللي بيقدمها رجل الله لشعب الله. حاجة تالتة إنه السفر يكون بيعلم الله بالحق والاستقامة، والسفر يكون خالي تماماً من أي تناقض، بعيداً تماماً عن روح الكذب، لأن الله مش ممكن يكذب. وأباء الكنيسة اتبعوا مبدأ معين وكانوا بيقولوا في المبدأ دوا إذا غامرك الشك في سفر فلقه جانبا. كل دي حاجات بتأكد أنه الموضوع ما كانش بيتم بعشوائية، والقانونية وإقرار الأسفار الإلهية ما كانش موضوع بيتم بأي طريقة فيها نوع من التهاون. حاجة كمان لازم السفر يكون بيظهر قوة الله، ويكون للسفر تأثير على النفس البشرية، لأنه في عبرانيين 4:12 بيقول لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ. فكلمة الله الحية بتعمل في الإنسان فبتغير حياته، وده اللي بيقوله بولس لتيموساوس في تيموساوس الثانية 3:17 لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، أي أن السفر القانوني لابد أن يتمتع بالسلطان الإلهي الفعال. نقطة كمان وقلناها أن يكون المعاصرين للكاتب قبلوا كلامه وقبلوا السفر بتاعه باعتباره أنه هو من الله مباشرة، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يعني مش بس اللاحقين هم اللي اقتنعوا أن الكلام ده من الله، لكن كمان المعاصرين لكاتب السفر كانوا متأكدين 100% أن هذا الكتاب هو من الله. لكن موضوع إعلان القانونية اللي تكلمنا عنه أنه الكنيسة أو المجامع لم تقر بالقانونية لكنها أعلنت القانونية، في ثلاث أسباب استلزموا إعلان قانونية العهد الجديد. أول حاجة في سنة 140 حصلت حاجة اسمها هرطقة ماركيون، وده اللي كون أسفاره القانونية وأخد بنشرها. فالكنيسة لما شافت إن في حد معين جمع مجموعة من الأسفار وبدأ ينشرها، فكان في ضرورة وفي احتياج إن الكنيسة تقول لا هي دي الأسفار القانونية علشان تواجه هرطقة ماركيون. الحاجة التانية إنه بعض الكنائس بدأت تستخدم كتابات إضافية في العبادة، فهنا لازم من وضع حد ليها، فالكنيسة قالت لا هي دي الأسفار القانونية. الحاجة التالتة في سنة 303 ميلادية الإمبراطور ديقلاديانوس كان على وشك إن هو يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، فكان في ضرورة هنا إن المسيحيين نفسهم يبتدوا يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا من أجلها.
فقدام التلات أسباب دول، سواء هرطقة ماركيون أو استخدام بعض الكنائس لكتابات إضافية في العبادة أو قرار دقلاديانوس أنه يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، كان لازم الكنيسة والمسيحيين الأوائل يعلنوا عن أصفار العهد الجديد. والقديس أثناسيوس الإسكندري في سنة 367 قدم لينا أول قائمة للأصفار القانونية للعهد الجديد، وده كان في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح، وهي نفس القائمة اللي عندنا النهاردة. كل الآباء اقتبسوا من العهد القديم والعهد الجديد، وكانوا دايماً بيقولوا كما جاء في الكتب، زي بوليكاربوس زي ما قلنا وإكليمندس السكندري. وإجمالاً المجامع الكنسية قبلت قانونية أصفار العهد الجديد، ولما انعقد مجمع هيبو سنة 393 وتم تسجيل أسماء أصفار العهد الجديد 27 كأصفار قانونية، لم يعطى لهذه الأصفار سلطاناً لم يكن لها من قبل. نعم، لم يعطى لها سلطاناً لم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفاً بها، أو زي ما قلنا بتعبير آخر، المجامع أعلنت القانونية لكن المجامع لم تقر القانونية. جون كالفين قال إن الكتاب المقدس هو القانون الإلهي الذي لا يخطئ، وهو الكتاب الذي لا توجد فيه أي أخطاء أو عيوب، وهو اليقين الذي لا يخيب، وهو النور الذي لا يخطئ، وهو كلمة الله المعصومة، وهو أقوال الله التي لا تخطئ. كمان بنشوف حاجة مهمة قوي، إنه كتاب العهد الجديد سجلوا تفاصيل محرجة عن نفسهم، زي شكاكين، زي قليل الإيمان، وكمان سجلوا تفاصيل محرجة وأقوال صعبة عن يسوع، وده طبعا مش كلامهم لكن كلام الناس، إنه المسيح كان مختل مضل وفي شيطان. وكمان سجلوا أقوال صعبة في تنفيذها، زي الزنا وزي الطلاق وزي أحبوا أعداءكم، وميزوا كويس قوي بين كلام يسوع وكلامه. وفي النهاية لو كانوا التلاميذ أو الرسل يقصدوا يحرفوا أو يغيروا، ما كانوش ذكروا لا التفاصيل المحرجة عن نفسهم ولا تفاصيل محرجة ولا أقوال صعبة عن يسوع، وده بيأكد لينا إنهم نقلوا لينا بأمانة إلا الله أوحى إليه بيهم، هم اللي كتبوه وهو اللي موجود بين إيدينا النهاردة. احنا في النهاية بنقول ان كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، وهو ده هدف الله من الكتاب المقدس. بشجعك اقرأ افهم، ولو عندك اسئلة تقدر تتواصل معانا، واحنا جاهزين ان احنا نجاوب على كل اسئلتك، والرب معك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلا مؤمنا بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاما لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ انا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتة.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب, طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفري لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: شنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة، الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني، عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكرة الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا، يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: هاجي هسي اي حاجة يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من مبارح عشان زي ما انت عارف الليلة غيرت فترة التسبيح علي، فقلت لازم اكون هادية الليلة واخد وقت الصلاة قبل الكنيسة وما يكون فاضل لي حاجة تربكني.
0: وقدرت يا ليلى تاخدي وقت في الصلاة؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليلة في فترة التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حليم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اثنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى تيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد. واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب، ما عارفين شكله كيف. لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إن الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعملوا الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطه بس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4؟ عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف خطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها، وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، حييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي، كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: شكرا لك يا رب لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. يا الله، أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا رب، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة احنا منديها، لانه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من اول ما وصل للناس وفي حياة المسيح والى الان. اخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة في الكتاب المقدس، من اجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب هوشع الفصل العاشر. إسرائيل مثل كرمة ممتدة يثمر ثمرا لنفسه، كلما كثر ثمره زاد في بناء منصات القربان، وعلى قدر ما تجود أرضه يجيد إقامة التماثيل. قلبهم خادع، فالآن يحل بهم العقاب. الله يهدم معابدهم ويحطم تماثيلهم، فيقولون: لا ملك لنا لأننا لم نخش الله، وحتى لو كان لنا ملك فماذا يعمل لنا؟ كلامهم كثير، وبأقسام باطلة يقطعون عهدا، فيأتي عليهم القضاء كأعشاب سامة تنبت في أرض محروثة. سكان السامرة يخافون على تمثال العجل الذي في بيت آون. ينوح أهلها ويبكي كهنتها لأن جلاله زال عنه. يؤخذ إلى أشور ويعطى كهدية للملك العظيم. فيخزى بنو أفرايم ويخجل بنو إسرائيل من ضلالهم. تهلك السامرة وملكها مثل قشة عائمة على سطح الماء، وتخرب أماكن عبادة آون حيث أخطأ إسرائيل، ويطلع فيها الشوك والحسك. فيقولون للجبال: غطينا، وللتلال: أسقطي علينا. منذ أيام جبعة وأنت ترتكب الإثم يا إسرائيل، هناك وقفت بعناد لكي لا يهلك أشرار جبعة في الحرب. أعاقبهم كما أشاء، فتجتمع عليهم الشعوب وتؤدبهم لشرهم المضاعف. أفرايم عجلة مدربة تحب أن تدرس الغلال، لذلك أضع نيرا على رقبتها الجميلة وأسوقها للعمل. يهوذا يحرث الأرض ويعقوب يمهدها. ازرعوا الصلاح لتحصدوا الرحمة، احرثوا أرضكم لأن الوقت حان لتطلبوا الله، إلى أن يأتي ويمطر عليكم الصلاح. لكنكم زرعتم الشر فحصدتم الإثم وأكلتم ثمار الغدر. اتكلتم على قوتكم وعلى كثرة أبطالكم، لذلك يرتفع ضجيج القتال ضد شعبكم، وتدمر كل حصونكم كما دمر شلمان بيت أربيل يوم الحرب، وحطم الأمهات والأطفال معا. هذا جزاؤك يا بيت إيل، لأن شرك عظيم. عندما يطلع ذلك الصبح يهلك ملك إسرائيل تماماً.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما أن احنا منهتم بالروح، أيضا احنا منهتم بالصحة. حلقتنا الآن هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
1: إن كنت مهتم بصحتك
2: أو كنت تبحث عن الوقاية
1: أو محتاج إجابة لسؤال محيرك خاص بالمرض وكيفية تجنبه وأسس الوقاية منه،
2: أو ربما يدور بذهنك ما يشغل الملايين في العالم كله في أمر الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض الخطيرة
1: وكيف يمكن اكتشافها وعلاجها وتجنب العديد من مضاعفاتها،
2: إذا كانت كل هذه الأمور تهمك سوف يسعدنا قضاء الدقائق التالية معك حيث يجيب على هذه التساؤلات فريق من الأطباء المتخصصون في هذه الأمور.
1: مع تمنيات أسرة البرنامج بالصحة
2: والشفاء.
3: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في هذه السلسلة الإذاعية اللي هيكون شعارها لا للإدمان والتدخين. لكن من كثر ما واجهنا أسئلة واهتمام الكثير من أولياء الأمور والمشاهدين عن أحبائهم وأقربائهم، حبينا نعرض لك هذه السلسلة ويكون فيها كلام شامل عام عن الإدمان والتدخين. أتمنى أنه بعد ما نخلص هذه السلسلة كلنا نطلع ونقول لكل أحبائنا وأقربائنا وحتى لأنفسنا لا للإدمان والتدخين. استضفت في هذه السلسلة اثنين من أصدقاء البرنامج، ماجد ودليلة، وهم هيقوموا بدورهم بقراءة بعض الأبحاث الهامة والمعلومات الصحية والثقافية الخاصة بالأنواع المختلفة للإدمان. كنا سمعنا كتير عن الموذبات العضوية وإزاي أنه الشباب في بلاد كتيرة أو بيستخدموها لأنها أرخص مادة كيماوية ممكن تستخدم كمخدر.
4: ينتشر استنشاق المذيبات العضوية بين الأطفال والمراهقين، خصوصا بين الطبقات الدنيا في المجتمع كالعمال وورش الميكانيكا وعمال محطات البنزين وأطفال الشوارع وغيرهم. ومن أهم هذه المواد ما يلي:
5: البنزين والتنر الذي يستخدم في تلاء السيارات،
4: غاز النيوتين الذي يستخدم في ملء ولاعات الغاز،
5: أنواع الاسبراي المختلف مثل مثبت الشعر وغيره،
4: مزيل البقع.
5: ومن أعراض تعاطي هذه المواد ما يلي:
4: الدوخة،
5: عدم التوازن،
4: ثقل اللسان،
5: النشوة،
4: بطء الحركة وردود الأفعال،
5: الرعش أحيانا، وقد يؤدي تعاطي هذه المواد لفترات طويلة لحالات من ضمور المخ.
3: إيه المعلومات اللي عندكم اللي تقدروا تفيدونا بيها عن مسكنات الألم؟
5: انتشر في مصر حديثا استخدام بعض مسكنات الألم القوية التي تحتوي على مواد شبه بالمورفين مثل نيوبان ونوبين، وتأثيرها يكاد يطابق تأثير الكودايين، إلى أنها تحقن فتضاف خطورة الحقن إلى باقي مخاطرها، وهي تحتوي على مادة البيترو يوفونون.
3: تعتبر المذيبات العضوية هي من أرخص المواد الكيماوية التي يستعبد منها شخص ما، لكن دعني أؤكد لك مرة أخرى أنه لن تنال الحرية الحقيقية إلا عندما تتلامس مع قوة عمل السيد المسيح الذي جاء لكي يحرر كل من هم تحت العبودية. لكي نقول في النهاية لا للإدمان، وبالحقيقة نصير أحرارا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
0: حاجة رائعة أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه منستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: عزيزتي المستمعة، يتجدد لقاؤنا في هذا الأسبوع في حلقة جديدة بعنوان قبول الذات، واسمحي لي صديقتي أن أسلط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا، وذلك بطرح أسئلة عليك قد تساعدك لاكتشاف مشاعرك نحو ذاتك، وهي: هل تقبلين ذاتك في كل الأيام وفي كل الظروف؟ هل لديك قناعة كاملة واكتفاء بقدراتك ومهاراتك وثقافتك وجمال شخصيتك؟ أم أنك تشعرين برفض داخلي لنفسك، مما يشعرك بعدم الرضا والفشل أحياناً؟ يحاول الناس في عالمنا اليوم تعزيز قيمتهم الذاتية عن طريق صعودهم سلم النجاح، معتقدين أنهم إن استطاعوا الحصول على ترقية في العمل أو الحصول على منزل أكبر أو سيارة أحدث أو بناء علاقات اجتماعية بطبقة رفيعة المستوى، فإن هذا سيعطيهم قيمة في المجتمع وسينالون قبول واحترام الجميع، مما يشعرهم بالأمان لما يقوله الناس عنهم. شعور الإنسان بصغر النفس يأتي أحياناً قبل ولادته نتيجة عدم الرغبة في الحمل، وفي أحيان أخرى تزرع مشاعر الرفض بعد الولادة مباشرة، كأن يأتي الطفل بعكس رغبة والديه. ولا ننسى أن مثل هذا الموقف الخاطئ لا يزال يخيم على معظم البيوت والمجتمعات العربية، وأحياناً أخرى يولد الطفل بعيب خلقي أو عجز جسدي، وقد يأتي مشاعر عدم قبول الذات نتيجة المقارنة المستمرة بأخ أو أخت أو صديق. وقد يكون طلاق الوالدين أو وفاة أحد الوالدين من الأسباب الرئيسية في رفض الإنسان لذاته. من جهة أخرى، هناك دراسات أثبتت بقوة أن سوء المعاملة والإساءة الجسدية أو الجنسية أو الشفهية تلعب دوراً رئيسياً في عدم قبول الذات. لقد استعرضنا قبل لحظات عزيزة المستمعة أسباب عدم قبول الذات ورفضها، ولابد أن نتطرق إلى النتائج السلبية لتلك الحالة، فالتمرد والغضب والمرارة هم من نتائج عدم قبول الذات. الشفقة على الذات والهروب من الواقع، إما بقضاء معظم الوقت أمام التلفاز أو التسوق أو العيش في أحلام اليقظة، وبعضهم يلجأ إلى المخدرات والمشروبات الكحولية والتدخين لينسى حقيقة مشاعره لذاته، بالإضافة إلى أن المرأة يصبح دياناً للآخرين وهجومياً لدرجة أنه يبدأ بالدفاع عن نفسه بمجرد أن يشير أحد إلى وجود عيب بشخصيته أو صدور تصرف خاطئ عنه، والأشخاص المحاطون بفقر مدقع والذين يعيشون ضمن مجتمع فقير يتكون شعور لديهم بالرفض، ويدفعهم هذا الشعور لرسم صورة فقيرة لأنفسهم خالية من كل قيمة أو أهمية، وأنهم لا يستحقون أن يمتلكوا أي شيء. صديقتي المستمعة، معاملة الآخرين لنا سواء كانت إيجابية أو سلبية تؤثر علينا كثيرا. فمثلا قد يفضل الأبوان أحد الأبناء، ويظهر ذلك بالمديح والتعامل، مما يترك أثرا لدى الأبناء الآخرين ويولد شعورا بالرفض. وينطبق هذا المثل أيضا في المدرسة أو العمل أو بعلاقاتنا الاجتماعية. ولا أخفي عليك أن معاملة المجتمع للمرأة وخاصة في الجلسات الاجتماعية عندما تفصل المرأة عن زوجها في زياراتها وكأنها غير معترف بها وبشخصيتها وبرأيها وبفكرها، فإن لتلك المعاملة أثرا كبيرا يندفع داخلها. من جهة أخرى، مظهرك الخارجي صديقتي يؤثر كثيرا على نفسيتك، شكل قامتك، أنفك وغيره. ومن هنا صديقتي ثقي أن لك قيمة وشأنا، وإن اعتقد الآخرون غير ذلك فهم المخطئون ولست أنت. فالتخلف الاجتماعي الذي يظهر عند المدير والمدرس والأب والزوج والأخ وغيرهم يقع عليهم في تحمل المسؤولية وليس عليك أنت.

صديقتي المستمعة، الله الذي أوجد في نفسك قدرات ومهارات وذكاء وعقل يستطيع أن يصنع منك شيئا. لقد قال السيد المسيح في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد العاشر: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فالله لم يجدك لتكون مرفوضة، بل خلقك لتكون مقبولة ومحبوبة وذات قيمة. فالطبيعة التي شكلك الله بها طبيعة جميلة رائعة قابلة للتغيير، لذا يجب أن ترفضي أي احتمال بأن تكوني مرفوضة، وخاصة من قبل الله. قيمتك هي في المسيح، ولا ينتظر الله منك ما ينتظره أو يتوقعه البشر، فهو يعرف أن الإنسان ضعيف ويخطئ دوما، وهذا لا يؤدي بالطبع بأن يرفضنا الله لعدم كمالنا. عزيزتي، لقد قرأت عدة مرات متتالية المزمور 139، والذي يصف أهمية الإنسان وقيمته وطريقة خلقه، وقد أثرت بي الأعداد من 13 إلى 16: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجلي أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. صديقتي، مهما كان موقفك من نفسك، سواء كنت تحبين ذاتك أو ترفضينها، فالسؤال الذي أضعه بين يديك: هل موقفك يسر الله؟ قلبي سمات شخصيتك، وابحثي في بعض الخواص التي تشعرين بأنها تحد منك ومن تطور شخصيتك وعلاقاتك. وما هي التغيرات التي ترغبين في إحداثها بناء على ما سمعته من مزمور 139؟ تذكري أنك ثمينة. عزيزتي المستمعة، نأتي الآن إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وهي بعنوان قبول الذات. إذا رغبت في الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس أو كتيب رسالة الله إلى النساء، اكتبي لنا إلى العنوان الذي ستسمعينه بعد لحظات. برعاية الله أستودعك، وإلى اللقاء.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدت من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتاب لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

الرقم مرة ثانية 0035799985965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتبت إحداهن اختبارها تقول: في أحد الأيام المشرقة دعيت لزيارة تشارلز داروين، وكان ملازماً الفراش لمدة شهور قبل وفاته، فوجدته جالساً في سريره مرتدياً ثوباً مطرزاً ذا لون أرجواني مظلم، وكان مسنداً ظهره بالوسائد ومسرحاً بصره من خلال نافذة تطل على الأحراش وحقول الحنطة الواسعة الأرجاء. لوح داروين بيده باتجاه النافذة عندما أراد أن يلفت نظري إلى المنظر البعيد، بينما كان حاملا في يده الأخرى الكتاب المقدس مفتوحا وكان يطالعه باستمرار. فسألته: وما الذي تقرأه الآن يا داروين؟ ألا تزال تقرأ الرسالة إلى العبرانيين؟ فأجاب: لا أزال أقرأ ما أسميه بالرسالة الملوكية. ثم أشار بإصبعه إلى آيات معينة وأعطى رأيه فيها، ثم أشرت له إلى الآراء الشائعة التي يتمسك بها الكثيرون بخصوص تاريخ الخليقة، وإلى الكيفية التي يفهمون بها الأصحاحات الأولى من سفر التكوين في الكتاب المقدس. فظهر القلق على وجهه وابتدأت أصابعه تتحرك بحالة عصبية، وقد ارتسمت على محياه إمارات الألم عندما قال: لقد كنت شابا ذا آراء ناقصة، كنت أطرح الأسئلة والاقتراحات بلا ترتيب وبدون ترون، متسائلا عن كل شيء، ولدهشتي انتشرت آرائي هذه كانتشار النار في الهشيم، واتخذها الناس دينا. ثم توقف داروين عن الكلام، وبعد أن فاه ببعض العبارات عن قداسة الله وعن مجد بهاء سفر العبرانيين، خاطبني موجها بصره إلى الكتاب المقدس الذي كان قابدا عليه بلطف طيلة هذه المدة، فقال: إني أملك بيتا صيفيا يسع 30 نفرا تقريبا، وغدا بعد الظهر أريد أن يجتمع الخدم الموجودون هناك والمستأجرون والجيران سوية، فهل تتفضلين بإلقاء كلمة عليهم؟ فسألته عن أي المواضيع تريدني أن أتكلم. أجاب داروين بصوت جلي وواضح: عن يسوع المسيح المخلص. وزاد على ذلك بلهجة منخفضة: وعن خلاصه أيضا، أليست هذه أفضل المواضيع؟ وأريدك أيضا أن ترنمي بعض الترانيم معهم فتقودين الترتيل على آلتك الموسيقية، أليس كذلك؟ نعم، لم أنس وجهه المضيء عندما فاه بهذه الكلمات، وأخيرا قال: إنني قررت موعد الاجتماع الساعة 3، وستكون هذه النافذة مفتوحة لأنني سأكون مشتركا معكم في الترتيل والصلاة.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net. سلاح الحب.

سلاح الحب برنامج بيناقش قضايا العنف، أخطر القضايا اللي بنقابلها اليوم كأفراد وأسر، مجتمعات ودول، واللي ممكن تدمر حياتنا. في سلاح الحب بنطوف ونشوف مع بعض حاجات كتير، الزجل، رأي الحكيم والأغنية، ومع جمعية المسالمون عائدون بنسمع القصة الواقعية.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله. ازيك خير يا استاذ فتاوي؟ مسكتك كحلي يا راجل، اتخذت كده ليه؟
0: لقد كنت في المدرسه عند ابني عبد الرحمن. التعليم لم يعد تعليما يا مهاود.
1: يا عم ولا يهمك يا عم، ما كل جيل له طريقته يا استاذ فتاوي.
0: نعم نعم، لقد كانت ايامنا اعظم من الابتدائيه الى الجامعه. دنيا
1: يا انت كنت بتحب التعليم قوي كده يا استاذ فتاوي ولا ايه؟
0: نعم نعم، لقد كنت احب العلم والاجتهاد.
2: ما كفاياك فتاوي بقى يا فتاوي، ده انت خنقتنا
1: على كده. انت دخلت بقى الكليه دي برغبتك يا استاذ فتاوي ولا غصب عنك؟
0: اي نعم اي نعم، برغبتي وارادتي. اتدري لماذا يا مهاود؟
1: قول لي بقى ليه يا سيدي. ان شاء الله.
0: لانني احب العدل جدا جدا، فبدون العدل لا نستطيع ان نحيا يا مهاود.
1: فعلا عندك حق يا استاذ فتاوي. يلا الحمد لله على كل حال.
2: ده ايه التقوى والورع اللي انت فيه ده يا فتاوي؟
3: ما تسيبيهم يا مدام سليطه، المهم ما يبقاش في خناق.

0: صباح الخير يا جماعة.
1: صباح
2: يا
1: النور.
2: صباح الفل.
3: صباح النور
0: وحياتك يا مدام صليطة. امديلي حضور علشان أنا لازم أنزل حالا، وطول الأسبوع عندي تدريب تبع الموقع الجديد.
1: وماله يا حبيبتي، امديلك ده انتي ملتزمة، مواعيدك كلها مظبوطة.
0: ربنا يخليكي. يلا أشوفكم على خير لحسن اتأخرت.
2: إذا سمحت يا مدام صليطة، أعطيني تقرير الموظفين حتى أعمل حساب الحوافز.
3: الحوافز أخيرا هنقبض. يا أما أنت كريم يا رب.
1: اتفضل يا فتاوي، أدي التقرير وساعات العمل لكل واحد. قبضنا بقى يا راجل.
0: مساء الخير، هتدونا فلوس النهاردة يا أستاذ فتاوي؟
2: نعم نعم، تفضلي يا أنسة، هذا هو راتبك.
0: الله، ايه ده المبلغ المكتوب ده؟ ده اقل من مرتبي بكتير. وفين الحوافز؟
2: هذا من واقع حضورك يا انسة وساعات عملك.
0: وريني التقرير ده يا استاذ فتاوي.
2: تفضلي يا انسة، تفضلي.
0: ايه ده، انا كنت باجي طول الاسبوع الاخير وانزل على التدريب.
2: ولكنك لم توقعي في الدفتر.
0: مدام صليطة كانت بتمديلي، وكلكم شاهدين على التزامي.
2: ولكن هذا لا يعنيني، انا ليس لي الا الدفتر.
0: يعني ايه يا استاذ فتاوي، ده ظلم، ده اخر ثقتي فيك يا مدام صليطة.
1: لا يا حبيبتي، انت هتدخليني في الموضوع؟ كل واحد مسؤول عن نفسه.
0: ايه رأيك يا مهاود، انت مش كنت موجود وشاهد؟
4: ها كنت موجود. لا حول الله يا رب، ربنا يعوضك وخلاص يا نسا مها.
0: يعني ايه كلكم ما فيكوش حد يقول الحق؟ حرام عليكم، ده تعبي. ليه كده ليه؟
5: سمعت القصة؟ يا ترى ايه رأي الحكيم فيها؟ ايه السبب اللي يخلي الانسان ما يشعرش باخوه الانسان فيدوس عليه ويظلمه؟
6: لما الإنسان ما يشعرش بوجود الله في حياته وعلاقته بيه بتكون مقطوعة، منين هيجيب الرحمة والعدل؟ بتقول التوراة إن الأرض اتملت ظلم. إمتى؟ لما الأرض اتملت بالشر قدام الله، يعني العلاقة معاه مقطوعة.
5: لكن عالم البشر أرقى من عالم الغابة.
6: لما الإنسان بيعيش بدون ربنا هيكون سلوكه أسوأ من سلوك عالم الغابة، لأن القلب بيتحجر وبيزداد أسوأ، وكل فكره بيبقى مش في ربنا ولا في أخو الإنسان، لكن في أنا الأنانية.
5: معقول الإنسان ممكن يوصل للمستوى ده؟
6: اسمع ميخا النبي وهو بيتكلم عن الشعب لما ابتعد عن الله والشر امتلك الأغنياء والرؤساء. كانوا بيفكروا في الشر حتى وهم في سريرهم، بيفكروا إزاي ياخدوا أراضي وبيوت غيرهم، وإزاي كل واحد يستولى على ميراث جاره اللي جنبه ويظلم الأرملة والمسكين، بيتعدى على الأطفال الصغيرين. القلب اتحجر وكره الخير وبقاش يحب غير الشر. بالظلم بنوا بيوتهم، وفي سبيل كده بيرشوا وممكن يقتلوا.
5: لكن لغاية فين يا حكيم ممكن يأثر ظلمنا في اللي حوالينا؟
6: اسمع القصة ديت. كان في راجل ظالم وقاسي افترى على ست مسكينة هي وولادها، وخد منهم كل اللي ليهم. مرت الأيام وكبروا الولاد، ولد من ولادها ما كانش قادر ينسى منظر الراجل المفتري وهو بيضرب أمه بكل غيظ برجليه. الولد كبر وبقى فنان مشهور، بدأ يعبر عن المنظر الموجود جوه عقله في صورة كبيرة جدا، وعمل معرض كبير قوي زاروه مشاهير البلد ومن ضمنهم نفس الراجل الظالم. بدأ الراجل الظالم يبص على الصورة، بدأ يركز، ولما شاف نفسه افتكر الظلم اللي كان بيعمله. اتمنى لو كسر صورة، لكن ازاي هيحطم المنظر من جوه فكر فنان؟ كم واحد هيشوف صورته وهو بيفتري على غيره؟ ده كل اللي كان بيدور في فكره. لكن يا ترى ايه الصورة اللي احنا بنسيبها في اذهان الناس عننا؟ وايه هي صورتنا الموجودة قدام الله؟
5: لكن التوراة والانجيل بيحذروا بشكل واضح من الظلم.
6: اسمعي كلمات التوراة والانجيل وهي بتقول عن الهنا: ليس عند الرب الهنا ظلم. وبتقول: بالعدل تحكم لقريبك، العدل العدل تتبع لكي تحيا. ونشوف يوحنا المعمدان احد انبياء الله لما جالوا الناس اللي بتجمع ضرائب قال لهم: لا تأخذوا اكثر مما فرض لكم. وقال للجنود: لا تظلموا أحد ولا تشتكوا كذبا على أحد واكتفوا بأجوركم.
5: كل كلامك اللي فات كان على الشخص اللي بيظلم، لكن أنا أعمل إيه لو اتظلمت من شخص عامل موقف قانوني سليم لكنه بافتراء ظلمني وخد كل حقوقي؟
6: اوعى تنسي إن في قاضي القضاء، كل أعماله حق وطرقه عدل. هو قال في المزامير: رجل الظلم يصيد الشر، يعني الظلم ليه نهاية، وإن كان بيبان كأن الظالم هو الصياد القوي، لكنه في الواقع هو الفريسة وهو الصيد الإبليس. الشيء الثاني، لما تشعر بالظلم اعملي زي داود النبي وقولي وصلي: لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا. لما تشعر بالظلم ارفع عينيك للمسيح اللي اتظلم في الصليب وتحكم عليه ظلم بالموت، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعد. ارفعي قلبك وعينيك ليه، وهو بعدله وبحبه هيتصرف الأمر. لكن قلبك اوعي تملي بالانتقام، لكن صلي حتى للي ظلمك وسيب الأمر للإله العادل.

قالوا جدودنا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. سألتهم والحكمة ايه؟ قالوا المظلوم بالحق والخير يبات حالم، والشر ياكل في صاحبه ويهلكه، الشر ينهي حياة الظالم.

عزيزي المستمع، في نهاية حلقة اليوم من برنامج سلاح الحب طفنا وشفنا مع بعض الأغنية والزجل ورأي الحكيم، وعرفت القصة مع أصحابنا في جمعية المسلمون عائدون. نتمنى أنك تكون استمتعت معنا بالحلقة دي، ويسعدنا أننا نعرف رأيك في موضوع حلقتنا اليوم. حتى لو كنت مختلف معنا في الرأي، منتظرين كتابتك لينا. بكتابتك لينا عندنا مطبوعات كتيرة وهدايا جميلة. اكتب لينا على العنوان اللي هتسمعه في نهاية البرنامج، وليك من أسرة برنامج سلاح الحب كل احترام وتقدير. وإلى اللقاء.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور 27.

الله نوري ونجاتي ممن أخاف، الله حصن حياتي ممن أرتعب، حين يأتي علي الأشرار ليأكلوا لحمي، حين يهجم علي أعدائي وخصومي يعثرون ويسقطون. إن اصطف ضدي جيش لا يخاف قلبي، إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا، وهذا هو ملتمسي، أن أقيم في داره كل أيام حياتي لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته، على صخرة عالية يرفعني فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت اطلبوا وجهي، لذلك قال قلبي لك يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني.